موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: Fun.
1: أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

ويا صباح الخير ويا صباح نور وسرور أكيد لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، واللي يسمعنا كذلك من محافظة الظفار على تردد 98.5. نتمنى لكم إن شاء الله يا رب مشاوير طيبة وآمنة في هذه اللحظات الصباحية. أيضا هذه التحية الصباحية أكيد نوجهها لكل شخص عنده طموح، لكل شخص معاه هدف، لكل شخص ناوي يصنع شيء لنفسه، فصباح الخير لك أنت بالتحديد. درب الأمان ودرب السهالة يا رب لكل من يسلك هذا المشوار، يا رب توصل إلى مقصدك أنت بخير وصحة وعافية مهما صادفت الزحمة ولا ما صادفتها، أهم شيء أنك تدير بالك في هذا المشوار. على رقم التواصل مثل ما عودناكم دائما مستمعينا 947-999-975 947-999-975، هذا هو رقم التواصل لكل من يود أن يرسل رسالة صباحي صبح علينا، يشاركنا صباحات الاستثنائية أكيد على رقم التواصل للواتساب. دروب أمينة يا رب، راح نرجع لكم إن شاء الله من بعد هذا الفاصل.

صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا. هذه المحطة راح نخصصها للناس المحبة للزهور ومحبة أنها تزرع كذا مجموعة من الأشجار داخل المنزل. فخلينا نتكلم عن ورود تنزرع بالصيف تتحمل حرارة 50 درجة. يعني ما شاء الله درجة الحرارة جدا مرتفعة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى كثير من الأشخاص اللي يمكن كان يعاني نوعا ما من مسألة أنه أشجارة بدأت تموت وما صارت تتحمل الحرارة. فيا ترى إيش هي الورود أو مثلا بعض الأشجار اللي ممكن تتحمل درجات الحرارة العالية؟ بداية مستمعينا، في نوع من الأشجار اسمها أمارنتس، هي تعتبر من أقوى النباتات الصيفية. لون الأوراق تصبح أقوى بالحار، وهي أيضا سريعة النمو وممتازة كذلك الأماكن الحارة والمشمسة. في زهرة اسمها زهرة العنكبوت تتحمل الحر والجفاف من الاسم طبعا يعني، وأيضا هي سريعة النمو مناسبة للخلفيات والسياج، كذلك تجذب النحل والفراشات. أيضا في نوع من الأشجار اسمه شاي أزرق متسلق محب للحرارة، والله يبالي أزرعه. ينمو بسرعة بالصيف وأزهار تستخدم للشاي الأزرق الطبيعي، وأيضا يفضل الأجواء الدافئة. باشن فروت أيضا إحدى أنواع الأشجار متسلق سريع النمو، يحتاج دعامة قوية، يفضل الري المنتظم بالصيف، ولكن كذلك هو يغطي تغطية كثيفة مع الوقت. على فكرة في مسميات صعبة قاسة سولة سكيب، ولكن عموما قاسة أعطيكم المسميات اللي أنا أقدر أقولكم إياها، وأيضا أحسها يعني ممكن تنزرع معنا في السلطنة. في نوع من الأشجار اسمها مجد الصباح، من أسرع النباتات المتسلقة نموا، وأيضا يحتاج دعامة أو سياج، يبدأ نمو خلال 5 أيام من بدء البذور، يصل إلى 3 أمتار خلال 2 شهر فقط. زهرة الكنة هي نبات استوائي يعشق الحرارة، ويحتاج ري منتظم للنمو السريع. يعني الله يخلينا ناملرش دخل ناملر التايمر. يعيش لسنوات ويتضاعف حجمه مع الوقت. كذلك أنا أول مرة أعرف اسم هذا النوع من الزهور، لكن دائما نشوفها في الحدائق وغيره، اسمها عين البازون. عين البازون هي تي لون الورد باللون الأبيض، وفي المنتصف باللون الوردي. من أقوى النباتات لصيف اللي نحن اليوم يعني نعيشه، وتحتاج حرارة حتى تنبت بسرعة وتتحمل الحر والظل الجزئي. نبات معمر يعيش لسنوات، سبحان الله، يعني أتوقع هذا اللي نحن نحتاجه. أيضا ورد الصباح من أكثر النباتات تحملا للشمس والحرارة، وتحتاج شمس قوية لتفتح الأزهار بالكامل، ممتازة للأصص والحواف وتتحمل قلة الري بعد النمو. جميل، يعني أتوقع نحن وش اللي نحتاجه، نحتاج بعض الزهور أو بعض الأشجار اللي فعلا تتحمل درجات الحرارة العالية. في أيضا نوع من أنواع الزهور اسمها عرف الديك ريشي. عرف الديك الريشي مستمعين يحب الحرارة العالية، ينمو بسرعة من البذور، يعطي أفضل نمو بالصيف، ممتاز للأصص والزراعة الأرضية. كذلك معانا عرف الديك قطمر. والله المسميات صعب، عدني كذا مسوي سكيب حق كم مسمى. عموما يحب الحرارة العالية وينمو بسرعة من البذور، يعطي أفضل نمو بالصيف، ممتاز للأصص و الزراعة الأرضية، وحتى وايد شكلها جميل أمانة. دوار الشمس الملون سريع نمو جدا، يحتاج شمس مباشرة، الزراعة المباشرة هي أفضل دائما. يا ترى هل دوار الشمس الملون راح يتحمل درجات الحرارة العالية؟ يعني أمانة على حسب التجربة ما أعتقد أبدا. في دوار الشمس دبدوب، يعني حتى من شكله دبدوب يعني هو جاي على شكل الدب، سريع النمو ويحتاج شمس مباشرة، كذلك يعطي شكل كثيف وممتلئ ولونه وايد جميل باللون الأصفر. كذلك معانا ورد دكمة، حتى هذه وايد جميلة، يتحمل الحر والجفاف بسهولة، وزهارة تبقى لفترة طويلة حتى بعد القص، وهي ممتازة للتجفيف كذلك. ففي نوع من النباتات اللي فعلا
تقدر أنها تتحمل درجات الحرارة العالية. أهم حاجة الاختيار الصحيح للنبات اللي ممكن تزرعه في حديقة منزلك، لأنه فعلا الموضوع يضايق لما تزرع مثلا زراعة معينة وتجي تشوفها يعني ميتة، ولا صار لها شيء، ولا قافة، ولا الأوراق بدأت تتساقط، ولا أنها بدأت تذبل خلاص. فعليا تحس أن الموضوع جالس يضايقك من الداخل. فعموما جميل أن الواحد فعلا يختار النوع الصحيح من الأشجار لزراعتها، خصوصا مع الأجواء الحارة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا صباح الخير من جديد مستمعينا، تحية صباحي أكيد نوجهها لكل من ثبت الموج وجالس يسمعنا حاليا. عسى يا رب دروبك تكون دروب خير ودروب سهالة ودروب آمنة بإذن الله تعالى. في هذه المحطة خلونا نتكلم مستمعينا عن قصة. هذه القصة يعني أثارت جدل جدا واسع المواقع التواصل الاجتماعي. يا ترى وش القصة؟ القصة لموظفة، هذه الموظفة تعمل في إحدى المحلات في يعني في الاستقبال في إحدى المحلات. عموما تعرضت في إحدى المتاجر بالولايات المتحدة للفصل من عملها بعدما اضطرت لشرب زجاجة عصير برتقال يبلغ ثمنها $1 لإنقاذ نفسها من نوبة هبوط حاد في سكر الدم، رغم قيام الموظفة بدفع ثمن العصير فورا. يعني هي لأن معاها السكر وكان السكر هابط معاها، فاضطرت أنها تروح تشتري عصير البرتقال على أساس أنها يعني ترجع طاقتها مرة ثانية وما يصير لها شيء، ويعني دفعت ثمن العصير فورا. ولكن إدارة المتجر إيش اللي سووا؟ اعتبروا أن هذا التصرف مخالف لسياسة العمل وأيضا التي تمنع الأكل والشرب عند صندوق الدفع، وتم القرار بفصلها على طول. لم تقف الموظفة مكتوفة الأيدي أمام هذا القرار اللي اعتبرته تعسيفا، بل رفعت دعوى قضائية مؤكدة أن ما فعلته كان ضرورة صحية طارئة لا تتحمل التأجيل، ولتصنفها المحكمة في النهاية وتحكم لصالحها بتعويض مالي ضخم قدره $277,000. عموما يعني يمكن الشيء اللي لفتني في هذه القصة أن الواحد عموما بشكل عام يعني لازم في البداية يفهم إيش اللي خلى هذاك الشخص يضطر مثلا لهذا الفعل على سبيل المثال. وبعدين يعني ما إنها قصة أو قضية كبيرة جدا إذا مثلا اللي تشتغل في مثلا الاستقبال أو اللي تشتغل مثلا في صندوق الدفع في المتاجر بشكل عام، ولكن يعني إن الواحد يعني بني آدم يعني يعطش يجوع على سبيل المثال يصير له شيء، وبعدين في الحالة المرضية والحالة الصحية توقع دائما يقول لها استثناءاتها الخاصة. فعموما الواحد يعني مهما كان بيئة العمل اللي يشتغل فيها، بس لما يعني تمر عليك نفس هذه القصص تقول الحمد لله، يعني فعليا الحمد لله إن ما نوصل مثلا إلى مسألة الطرد لأسباب يعني بسيطة جدا. يمكن الطرد دائما يكون لها أسبابها القوية، وإذا كان ما لها سبب قوي أكيد أنك أنت سويت شيء معين. ولكن أهم حاجة أنه فعلا الحق موجود في كل الأحوال، والواحد إذا شاف نفسه مظلوم لازم أنه يلجأ إلى الجهات المختصة. عموما مستمعينا من هذه القصة أكيد نرحب كذلك برسائلكم على رقم التواصل 947-999-75.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة. نروح وياكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. فريق من بعثة الحج العماني توجه إلى المدينة المنورة. توجه يوم أمس فريق من بعثة الحج العمانية لعام 1447 هجريا برئاسة الدكتور زاهر بن عبد الله الحوسني نائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج إلى المدينة المنورة لتقديم خدمات البعثة للحجاج العمانيين القادمين إلى المدينة المنورة. إيرادات قطاع التأمين تتجاوز 500 مليون ريال عماني وإجمالي صافي الأرباح 34 مليون ريال عماني. جهاز الاستثمار العماني يكشف عن نتائجه المالية يوم الغد. القطاع السكني تصدر إباحات البناء في عام 2025 ب 32,446 إباحة. أجهزة طبية جديدة لخولة وعمليات بالنهضة. أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة جهاز مناظير العمود الفقري، وذلك بدعم وتمويل من الشركة العمانية الهندية للسماد. كما أيضا وقعت المديرية العامة لمستشفى خولة اتفاقية تمويل لعمليات زراعة القوقعة لمرضى فاقدي السمع بمستشفى النهضة بقيمة تبلغ 50,000 ريال عماني. 406 ملايين ريال عماني الأرباح الصافية لشركات المساهمة والمدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري، والتي سجلت أرباح صافية. 215 مليون ريال لتمويلات صندوق إنما حتى شهر إبريل. 918 مليون ريال عماني إيرادات قطاع الاتصالات. شهد عام 2025 تطورا نوعيا في قطاع الاتصالات والخدمات البريدية مع وصول عدد الشركات المرخص لها إلى 23 شركة تقدم خدمات الاتصالات المختلفة. 8 مليون اشتراك متنقل بنهاية شهر مارس. من ملحق بلادنا المحلي الاحتفاء بتكريم 184 شخص في مسابقة القرآن الكريم بتعليمية جنوب الباطنة. برنامج قرآني مكثف يمتد إلى 12 ساعة لتعزيز الحفظ والتلاوة في بيئة تنافسية. اليوم القرآني العماني في موسمه الرابع استقطب أكثر من 600 مشارك في ولاية بوشهر. تطبيق لأنظمة الري الحديثة لتعزيز الإنتاج والتسويق الزراعي، مشروع لتطوير زراعة العنب في المحافظات. معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين يحتفي بتخريج 19 طالبا وطالبة وتكريم المجيدين للعام الدراسي 2025-2026. جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمحافظة مسقط تقيم حفلها السنوية. انطلاق برنامج قيادي لإعداد القادة الصغار بمحافظة مسقط. أما على ملحق المؤشر الاقتصادي، أرباح الصافية لشركات المساهمة ببورصة مسقط تتجاوز 406 ملايين ريال عماني. ارتفاع لأسعار النفط مع ترقب الأسواق لتطورات في الشرق الأوسط. أسعار الغاز ترتفع في أوروبا بالتزامن مع صعود النفط. 215 مليون ريال عماني تمويلات صندوق إنماء حتى شهر إبريل، وقدمت ل 2061 مشروعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إسدال الستار على النسخة الأولى لبطولة أوفال للفتيات للأكاديميات.
سائل بلوش يتقدم بطلب ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد. 8 أشواط في سباق محافظة البريمي للهجنة. إذن مستمعينا هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: الشبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

حياكم الله من جديد مستمعين أكيد في محطة أخرى من برنامجكم الصباحي. في هذه المحطة راح نتكلم عن قوة الطبيعة النفسية. فتخيلوا معي أن المشي بجانب البحر لمدة 20 دقيقة فقط راح يحسن من حالتك المزاجية والنفسية بشكل فوري. أثبتت دراسات حديثة أن قضاء الوقت القصير والمشي بمحاذاة الشاطئ راح يعزز الطاقة والحيوية النفسية بفعالية أكبر من التواجد في المدن أو حتى الأماكن المغلقة. تبرز هذه النتائج لأهمية القصوى للبيئة الطبيعية في تحسين جودة الحياة والصحة العقلية لدى الفرد. يعني على فكرة هالمعلومة كنت أسولف عنها يوم أمس لما كنت رايحة للشاطئ. ففعليا يعني يقولك إن حتى لما تمشي يعني بلا نعال أكرمكم الله جنب البحر أو على الشاطئ أو مهم اللي يكون مكان، الطاقة الموجودة معك الطاقة السلبية راح تختفي تماما وتتبدد في ذاك الوقت. فنحن أساسا سبحان الله يعني نحن محتاجين لارتباطنا بهذه الطبيعة، محتاجين لسماع صوت الأمواج صوت الطيور، محتاجين للمشي حافين القدمين. يعني هذه الأجواء اللي نحن نخلقها اليوم لنفسنا فعلا راح تصنع فارق جدا كبير لحياتنا. فجميل الواحد بين فترة وفترة يروح كذا ويغير جوه ويرتبط أكثر مع الطبيعة. عموما في بعد ضمن الحديث اللي كنا نتكلم فيها عن مسألة الارتباط مع الطبيعة والمشي حافين القدمين وغيره، يعني يقولك إن حتى لما تصلي وهذه الصلاة تكون بدون سجادة، فبعد يعني سبحان الله الطاقة اللي موجودة في جسمك كلها أيضا راح تختفي، لأن أثناء سجودك الطاقة اللي موجودة راح يعني تذهب إلى أسفل يعني من الرأس إلى اللي أنت حاط مثلا رأسك فيه، سواء كان في التربة ولا كان في المكان اللي أنت متواجد فيه في ذاك الوقت. عموما يعني يقولك إحنا يعني خلقنا من طين وراح يعني نرجع لهذا الطين. فسبحان الله الواحد فعلا يشتاق لريحة المطر، الواحد يشتاق لروائح الطبيعة، الواحد يشتاق لسماع الطبيعة، يعني بعيدا عن الضوضاء وبعيدا عن يعني عن حياة المدن وغيره وكذا. ما أعرف هل ليكم ذاك الشعور إنه ودي كذا أسافر وأروح كذا بعيد تماما كل البعد وأكون في مكان مغلق أو مكان يعني حتى الشبكة ما راح توصل هناك، وبس تعيش كذا على الخيمة وتعيش على الأكل اللي أنت تطبخه وبس خلاص وتروق، يعني بلا هواتف بلا غيره. يعني بين فترة وفترة أمانة تجيني هذه يعني هذا الشعور وهذه الفكرة، ولكن إن شاء الله يا رب يعني لما نحصل وقت راح نعيش هذه الأجواء اللي تكون أكيد مقربة من الطبيعة. وفعلا ترى خاصة للناس اللي ما قادر إنها يعني تعدل جدول نومها، بس روح لكذا سوي نية، لون الأجواء حارة ولكن عموما بشكل عام يعني سوي لك نية أنك أنت تروح وتخيم على البحر أو تخيم في الجبل أو أي المكان اللي أنت تحبه. راح تلاحظ أن الساعة 7 المساء بالنسبة لك أنت ذاك الوقت كأنها ساعة 2 بالليل، يجيك شعور أن اليوم طويل. أتوقع دائما إحنا نحتاج هذا الشعور، أن يعني ودنا نشعر أن فعلا يومنا طويل جدا، لأن على كثر قصر الأيام مرور الأيام بسرعة بسرعة بسرعة صرنا ما نحس بلذة اليوم ولا صرنا نستشعر اليوم وش كنا جالسين نسوي فيه. فنشوفنا الأيام تتشابه والأوقات بعد جالسة تمر ونحن ما مستفيدين منها نهائيا. فعموما عندكم فرصة ضبطوا جدولكم لإجازة العيد، وبتكون معنا سوالف إن شاء الله أكيد تقرب عن عيد الأضحى وتجهيزات العيد، ولكن بعد هذا الفاصل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير، صباح نور وسرور يا رب على قلوبكم جميعا. قبل أن نروح لتفاصيل هذه المحطة، خلينا نقرأ بعض الرسائل وصلتنا خلال صباح هذا اليوم. رسالة من خالد يقول: ضع الناس على الرف الذي وضعوك عليه، وأعطهم من الأهمية بقدر ما أعطوك، ورتب حضورهم في حياتك كما رتبوا حضورك في حياتهم. فالمكانة لا تمنح بالكلمات بل بالسرور. يعني هي مثل إنه مش بالأقوال ولكن بالأفعال. أنا من الأشخاص اللي دائما أؤمن بالفعل أكثر من القول. يعني يقولك إن اللسان ما في عظم، فالواحد بيقول وبيتكلم من يوم لبكرة، وأنا بسوي كذا وأنا بحط كذا وأنا وأنا وأنا، ولكن اللي يفرق أكثر شيء الفعل. سليمان العاصمي، صباحك الله بالخير والنور. عماد البقلاني، ويا عماد وينك يا عماد، يقول: صباحكم مشرق بالأمل والتفاؤل إن شاء الله. تحياتي للجميع، تحياتنا لك ومطول الغيبة جايب الغنايم. كذلك رسالة صباحية من صاحب الرقم اللي ينتهي ب26، صباحك الله بالخير والنور. أيضا رسالة من سعيد بن عزيز الهشام يقول: السلام عليكم وصباح الخير في برنامج صباح الشبيبة للمذيع المتألقة شيماء صباح الأحد. وأيضا يقول: لا تخف أن يزول حتى يزول، وإذا ما أضل رأسك هما قصر البحث فيه حتى يزول. أيها الشاك ما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميل. شكرا لك يا سعيد الهشام، عاد عطنا قصيدة يعني كذا شوية سهلة على أول الصباح. عموما صباح نور وسرور على قلبك يا رب. سامي العبدلي، صبحك الله بالخير. وأيضا ناصر زيادي، صباح نور والسرور والسكينة. شكرا لك يا ناصر الزيادي. أيضا رسالة أخرى من فايز العلوي يقول: يأتي صباح جديد حاملا مع كل ما هو جميل أمل وتفاؤل، وأعظمها حسن الظن بالله وثقتنا إن الله يخبئ لنا فرحة نسجد لها بها من السعادة. صباح الخير وصباح الرحمة والفرحة مع بداية يوم جديد تحققون فيه ما تتمنونه، وأرواحكم الطاهرة طاقم صباح الشبيبة. شكرا لك يا فايز العلوي ورسالة جميلة. أكيد شكرا لك لهذه الرسالة، وأيضا شكرا لكل من تواصل ويانا، وأكيد مستمرين في قراءة رسائلكم للحين لنهاية البرنامج على رقم التواصل 947-999-75. هذه المحطة مستمعينا، خلينا يعني نتشاركها ويا بعضنا البعض، وناخذ كذلك الآراء ونشوف هل راح تتفق أو لا، أو هل راح تتفقين أو لا مع هذه يعني مش معلومة، هي كثر مش يعني عملية استطلاع للرأي. عموما مستمعينا، يقول الخبر أن المشاركة بالمصاريف 62% من الرجال في عام 2026 يريدون شركتهم تسام بالتساوي في دخل الأسرة. يعني إن 50-50، يعني 50-50 نسبة التساوي في مصاريف المنزل ومصاريف الأطفال وغيره. عموما فكرة إن الرجال يريدون فقط شريكة لحياتهم هذه صارت فكرة مش متواجدة في عام 2026. أظهر استطلاع أجري عام 2026 على 62% من الرجال يقولون الآن إنهم يريدون شريكة تساهم معهم بالتساوي في دخل الأسرة، وليس فقط شخصا يقسم الفواتير، بل شخص ينخرط ماليا بشكل حقيقي في هذه المسألة. فجعلت تكاليف المعيشة من الصعب تقريبا على معظم الأمريكيين العيش بداخل أو بدخل واحد، هذا لأدى إلى تغير توقعات الرجال وفقا لذلك. يقول الباحثون أن هذا يعكس تحولا ثقافيا أوسع في الأدوار، حيث ينظر الرجال بشكل متزايد إلى الشراكة المالية باعتبارها شكلا من الاحترام المتبادل وليس تهديدا للرجولة. وتتماشى هذه البيانات مع الواقع والذي يشير إلى أن الأسر ذات الدخل المزدوج أصبحت تشكل غالبية العائلات في الولايات المتحدة. فبمعنى أن اليوم الواحد لما يريد يتزوج مش يعني مثلا تكون يعني مش شركة حياة، يعني مش موظفة، ولكن يريدوا لا يريدوا وحدة موظفة، هذا على حسب الأمريكيين ها، يعني لحد يقولي لا. ونحن وفي عمان وغيره وكذا، نتكلم عن الدراسة التي أجريت في أمريكا. فالفكرة هناك إنه يريدوا يعني موظفة أو زوجتهم تكون موظفة على أساس يكون في تقسيم للدخل والمصاريف المالية. وبشكل عام يعني إذا بنتكلم نحن اليوم عن
المعيشة اليوم شوية صارت الأسعار مرتفعة عن السابق، ويعني إن دخل واحد فعلا ما يكفي نهائيا، على عكس لما يكون في دخلين من الأم ومن الأب أو من الزوج والزوجة، وتقسيمات أساسا هذا من الزوج نفسه. إذا هي ودها تشارك راتبها معاك كان بها، ولكن إذا كانت هي ما تريد أنها تشارك هذا الراتب وتريد تقسم لنفسها أو عندها خطط معينة، فالموضوع يرجع لها في النهاية، لأن مسألة الدفع ومسألة الصرف أساسا يعني بنيت للرجل وليس للمرأة. ولكن المرأة والحمد لله يعني فكرة أن اليوم المرأة تقاسم الرجل وتشارك الرجل يعني أصبحت موجودة، لأن بطبيعة المرأة أساسا تكون هي عاطفية ودائما تفكر بغيرها أكثر من تفكيرها لنفسها، فلذلك لما تشوف مثلا أنه والله في أشياء ناقصة بتروح على طول وبتشتري الأشياء الناقصة، إذا بدها تكون في أي نوع من الإضافات راح تضيفها في المنزل. فعموما يعني ما إنه خلاص يعني إن البيسة والله لي أنا بروحي، هو في فئة يعني من النساء وهذا الشيء يرجع لها وحقها في النهاية، ولكن في الطرف الآخر أيضا نوع من النساء اللي فعلا تشارك الرجل في المصاريف بدون يعني ما يقولها الرجل أو الزوج إنه والله محتاج مبلغ اللي مثلا شيء معين أو غيره كذا، هي من نفسها أكيد راح تشارك في هذا الموضوع. عموما يعني في كثير من الأشخاص أو في كثير من الدراسات النفسية أو دراسات في العلاقات الزوجية اللي دائما تقول انه يفضل المرأة انها ما تشارك الزوج في المصاريف. عموما خلينا من هذا كله، ولكن ودنا اليوم نعرف رايكم انتم في هذا الموضوع على رقم التواصل 9479999975.

0: علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

يعني أقول سبحان الله اليوم مرة بشكل جدا سريع في البرنامج مع محطات مختلفة متنوعة ما وايد استمتعت في حلقتنا لهذا اليوم، وأقدر أقول أنها بداية أسبوع يعني كانت جميلة وسعيدة وبدايتها خير بإذن الله تعالى. دائما مثل ما بديناها في بداية حلقتنا لهذا اليوم، الارتباط بالطبيعة شيء جدا مهم جميل، واحد فعلا يبعد عن ضجيج الحياة ويدخل فيه هدوها ويدخل فيه أيضا هدوء نفسه في ذات الوقت. إذن ختام المستمعين أكيد كل ما نتمنى سعادة والبهجة لقلوبكم السعيدة، وأيضا نلقاكم يوم الغد في نفس الموعد في نفس الوقت مثل ما عودناكم مع فقراتنا ومحطاتنا. ختاما تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أخذكم شيماء السيابية في ختام وفي إعداد البرنامج، وكذلك من الكواليس معكم عاهد

عني كنت ما خليه وكثير أتعب على جانه أعلمكم تركني ليه لأنه صار بإمكانه ومثل ما جابت الصدفة بخلي حسابه للصدفة وإذا هو فاهم سلوبي أنا حافظ

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جوبلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. ارتفاع التضخم في سلطنة عمان بنسبة 3.2% في إبريل لعام 2026. جهاز الاستثمار العماني يكشف غدا الاثنين خلال لقائه الإعلامي السنوي عن النتائج المالية التي حققها في عام 2025 وأبرز مؤشرات الأداء. ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم يعلن عن إطلاق نسخة رقم 15 من مسابقة اقرأ للناشئة لعام 2026، وتهدف هذه المسابقة إلى تنمية مهارات القراء القراءة والتلخيص والتحليل لدى الطلبة، بما يسهم في بناء شخصية واعية قادرة على مواكبة متغيرات العصر برؤية مستنيرة. غرفة تجارة وصناعة عمان وريادة تشاركان في المعرض الدولي 22 للامتياز التجاري بمشاركة 12 علامة تجارية عمانية بهدف دعم توسعها في الأسواق الهندية والعالمية. وإجراء أول عملية باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية بالأذن في سلطنة عمان. وسلطنة عمان تشهد تحسنا في الغطاء النباتي وتهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة. هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله تفضلوا بالبقاء معنا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي في البعد الخامس الذي يأتيكم عبر الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وأيضا على منصة إكس ومنصة اليوتيوب.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جوبلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: إذن أهلا وسهلا بالجميع، ونرحب بكل من انضم معنا خلال هذه الدقائق لمتابعة البعد الخامس، هذا اللقاء المسائي اليومي من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، وإحنا نحاول أن نقلب هذه الصفحات ونأخذ جديد الأخبار وأيضا وعلوم الدار والبلد وكل ما هو يستحق أن يتم مناقشته، فهي ستكون موضوعات ومضامين حاضرة. في كل حلقة يتم اختيار الموضوعات بعناية، العنوان الرئيسي من خلال فريق عمل معد خصص للبعد الخامس، بحيث أن نكون قريبين من تطلعاتكم، آرائكم أيضا وطموحاتكم وأمنياتكم. نناقش موضوعات تتعلق بالمجتمع، تتعلق بالشباب، تتعلق بالفكر، تتعلق أيضا بالمهارات، الجوانب الثقافية الرياضية، كل جوانب لها أيضا اهتمام من المجتمع، ستكون كذا محط للنقاش، ويتم أيضا تداولها وتناولها وطرح الأسئلة بكل شفافية، متابعة يومية وموضوعية لحظة بلحظة لتغطية كل التفاصيل. مستمعين الكرام عبر ترددات الشبيبة 97.5 و98.5 هناك في مسقط والباطنة وأيضا في محافظة ظفار، واللي تابعنا على منصة إكس ومنصة اليوتيوب، احنا على الهواء أيضا بشكل مباشر ويومي طيلة الفترة، وأيضا مختلف البرامج وترددات أيضا شبيبة مثل ما ذكرناها. ولكن يهمنا كثير نفتح باب التواصل، باب أيضا للحوار، مداخلات، استفسارات، أسئلة، متروكة لكم هذه الخيارات أمامكم من خلال رقم البرنامج 2499 0000. أما الواتساب اللي حاب يشاركنا بصوتية أو مداخلة رسالة واتساب، فالرقم متاح للجميع، محط اهتمام كل الموضوعات اللي تم طرحها في هذا الحلقة، سنقرأها ونطرحها لضيوفنا 9479975. مستمعين الأكارم، اليوم يعني نتحدث عن الصحة، يعني في حال غياب المرض أصبحت مرتبطة بجودة الحياة وراحة الإنسان النفسية وتوازنه الاجتماعي وشعوره بالأمان وشعوره بالانتماء داخل المجتمع. من هنا تأتي أهمية الجلسات المجتمعية. هذه الجلسات لا شك ستفتح نقاش حول مفهوم الرفاه بوصفها مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتمتد إلى المدرسة، أحيانا إلى الجامعة كذلك، والمؤسسة، وحتى البيئة اللي نعيش فيها كل يوم. في هذا الإطار نظمت مؤسسة جسور جلسة حوارية مجتمعية بعنوان عيد النظر، جميل العنوان عيد النظر، شارك فيها قرابة كذا يعني عدد كبير من المهتمين من مختلف فئات المجتمع لإعادة التفكير في مفهوم الصحة من زاوية تكون أوسع من الزاوية اللي كنا نعتقد سابقا حول كثير من المفاهيم، وتتجاوز أيضا الجانب الطبي إلى الوعي والسلوك وجودة الحياة والرفاه المجتمعي. والحديث أكثر عن هذه الجلسة، رسائلها، أهدافها، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة آمنة الشيزاوي، وهي مدير التواصل المؤسسي بمؤسسة جسور. مساء الله بالخير، يا أهلا وسهلا فيك أختي آمنة. مساء الخير، تسمعيني آمنة؟
2: نعم، صوت واضح.
1: حيا إن شاء الله، يا أهلا وسهلا فيك، أبرك الساعات بمشاركتك معنا وهذا الاتصال المباشر عبر البعد الخامس. طمنين عنك.
2: الحمد لله بخير وعافية.
1: بشرونا عنكم، كيف النشاط؟
2: عال العال.
1: كيف الهمة؟
2: شكرا على التفاتك يعني موضوع الجلسة.
1: الله يسلمك. حلو كذا شوية، قد يكون سؤال معتاد ولكن وجب علي أني أطرح هذا السؤال، إيش الفكرة الرئيسة اللي يعني قامت عليها جلسة عيد النظر؟ إيش الموضوع والبداية لهذه القصة؟
2: نعم، طبعا البداية من مؤسسة جسور، طبيعة المؤسسة، مبدأها ونطاق عملها، طبعا جسور هي مؤسسة اجتماعية، فلما نتكلم عن مؤسسة اجتماعية معناته أنه برامجها وأنشطتها لابد أنها تتواءم مع احتياجات المجتمع. فجسور هي مؤسسة اجتماعية تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، من ضمن نطاق عملنا هو تنفيذ مشاريع اجتماعية وكذلك برامج وأنشطة تواصل مؤسسي. طبعا احنا نعمل على أنه نصيغ هذه البرامج والأنشطة وفق الحاجة وأيضا وفق الاحتياجات أو الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة جسور، بحيث أنه نخرج عن نطاق الرسالة المؤسسية النمطية ويعني إلى برامج ورسائل تواصلية مبتكرة. اليوم الإنسان يريد يلامس هذه البرامج المبتكرة بحيث أنه يعني المؤسسات تقترب من حياة الإنسان، تقترب من فكرة، نعيد النظر ربما في مفاهيم كانت راسخة ونعيد النظر في إعادة يعني فهمها وإعادة تعريفها. فمن خلال جلسة احنا رأينا انه ليش ما نطرح مفهوم الصحة بطريقة أوسع وأقرب لحياة الإنسان اليومية، يعني مثل ما تفضلت فيها في المقدمة، وأيضا يعني ما ننظر للصحة على أنها هي مجرد غياب أو عفوا هي مجرد يعني علاج أو غياب للمرض، هي جزء من حياتي وحياتك حياة المستمعين، هي جزء من الرفاه المجتمعي لأي إنسان.
1: جميل. حلو حلو. أستاذ أنا أرجع لك إلى موضوع العنوان. نعم. واجد أنا شدني العنوان. نعم. والاسم عيد النظر، لأن حقيقة لو أسمع هذه الكلمة من شخص كثير أركز في هذه الكلمة، من طرحت فكرة معينة وذكر لي أني أعيد النظر في هذه الفكرة أو أعيد. نعم. النظر في مفهوم أو أعيد النظر في شغلة معينة في حياتي، أنا أحس أنها رسالتك قوية بالنسبة لي كثير، يعني هذه الكلمة تقوي من مفهوم الرسالة وتأثيرها. أعيد النظر. نعم. كيف اخترتوا هذا العنوان؟ يعني إيش رسالة تريد توصلها للناس والمجتمع من خلال عيد النظر هذه الجلسة؟
2: طبعا عيد النظر يعني هذا البرنامج احنا ما بدأنا فقط في هذه الجلسة، كانت عبارة عن سلسلة مقاطع تم نشرها عن طريق منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة جسور، كانت في فترة رمضان، وكان كل مقطع يتناول يعني فكرة راسخة يعني كانت متزامنة مع فترة رمضان، فرأينا ان احنا ليش ما نمد هذا الموضوع الى جلسة نتقابل فيها مع فئات المجتمع. واخترنا موضوع الصحة والرفاه المجتمعي لأنه الرفاه المجتمعي هو جزء من مجالات عملنا الثلاثة الرئيسية في جسور، واللي هي البيئة، التعليم والرفاه المجتمعي. فلما نسهم احنا كمؤسسات في يعني تعزيز الوعي للفرد في مثل هذه المجالات أو في مثل هذه المواضيع، احنا نساهم أيضا في بنائه كإنسان واعي. نسهم يعني الحين مؤسسات المجتمع المدني هي مش فقط دورها يتركز على تنفيذ مشاريع، وإنما يتجاوز إلى بناء الإنسان، إلى فكر الإنسان. جميل. إلى أن خاطب الإنسان يعني بإيش هو مهتم بتفاصيل حياته اليومية أكثر من مجرد تنفيذ مشاريع. فعلا المشاريع تلامس الإنسان، ولكن أيضا يعني فكر الإنسان أيضا مهم بالنسبة.
1: أفهم من كلامك أستاذة آمنة وكأنك يعني أنت يعني تحاولي تغيير الطريقة التقليدية اللي ينظر الناس فيها إلى مفهوم الصحة إلى أبعد مما نتخيل في حياتنا اليومية، نغفل عن أشياء، ولكن هذا الموضوع ربما يتم معالجة كثير من الأمور بطريقة غير تقليدية وإنما مبتكرة أكثر أثر.
2: نعم طبعا جسور كمؤسسة يعني قد تلعب دور معين، ولكن تغيير المفاهيم هو دور مجتمعي متكامل.
1: أحسنت.
2: هو منظومة متكاملة في تكامل أدوار من كل أطياف المجتمع، سواء من قطاعات الأفراد، كل واحد أو كل جهات يعني تقوم بدورها. فإذا نجي على مؤسسة جسور، نعم إحنا يعني يهمنا أن نبتكر في مثل هذه البرامج، لأن اليوم الناس تريد الجديد، تريد أنه أحد يخاطبها بلغتها.
1: أحسنتي.
2: بالضبط. فلما نجي على يعني موضوع الرسالة التوعوية، نتجنب يعني الجانب التقليدي، نحاول أنه نعرضها أو نسردها بطريقة
1: بيانات وأرقام وإحصائيات.
2: بالضبط. وأحيانا يعني هذا الجانب، وأحيانا أيضا الأسلوب المستخدم، اللي يعني إحنا في هذه الجلسة استضفنا الدكتورة فنة بنت عبد الله الفنة العريمي،
1: نوجه لها تحية.
2: نعم، وهي رئيسة رابطة تعزيز الصحة العامة العمانية. طبعا كان دورها جدا إيجابي، أسلوبها اللطيف القريب من الفئة الحاضرة، تبسيط المفاهيم. احنا احيانا لما نتكلم عن يعني مفاهيم معينة ما محتاج انه نتكلم عنها يعني بمستوى علمي وأرقام، أوكي الأرقام تفيد، ولكن أحيانا محتاجين أنه نحن نصل إلى قلوب الحاضرين، إلى يعني نوصل رسالتنا بحيث أنها فعلا تلامس واقعهم.
1: جميل.
2: فالدكتورة ما قصرت، جزاها الله خير، يعني قدمت لنا الجلسة بأسلوب جدا لطيف، وكانت أيما يعني استمعت تقريبا لكل شخص كان حاضر معنا. طبعا احنا تشرفنا بحضور ما يقارب 150 شخص
1: ما شاء الله.
2: تنوعت فئاتهم ما بين طلبة المدارس إلى طلبة الجامعات إلى عموم المجتمع المهتمين يعني بهذا.
1: جميل. قد يطرح يعني المستمع سؤال، وهذا قد أعتقد أنه يسأله شخص المستمع العادي، الرفاه الاجتماعي يعني ليش يسوع ركزت عن حديثها حول الصحة من زاوية الرفاه الاجتماعي وليس فقط من الجانب الطبي؟
2: طبعا مثل ما ذكرت أنه الرفاه الاجتماعي جزء محوري من مجالات عمل مؤسسة يسوع. احنا مؤسسة اجتماعية نهتم بقضايا الناس. إذا نجي على المواضيع يعني إذا بنتناول موضوع كجانب طبي، جانب الطبي له اختصاصه، له أهله يعني المختصين في هذا الموضوع. إحنا دورنا كمؤسسة اجتماعية نأخذ هذا الموضوع من مبدأ عملنا، من مبدأ شراكة، من مبدأ الاقتراب للإنسان. فهي هذه كانت الفكرة.
1: جميل. حلو. إيش دور المؤسسات أساسا نستفيد من الوقت؟ إيش كيف يمكن تساهم المؤسسات اليوم في تعزيز هذا الوعي الصحي والرفاه الاجتماعي؟
2: إذا نتحدث عن جسور فإحنا لنا يعني جانبين في هذا الأمر. عندنا أيضا تنفيذ المشاريع الاجتماعية في المجال الصحي، واللي بلغ مجموع الاستثمار الاجتماعي فيها ما يقارب 4 مليون ريال عماني. تنوعت في مشاريع جدا كثيرة، من بينها مستشفى السلوى للتأهيل من الإدمان واللي تم يعني افتتاحه وتشغيله مؤخرا. عندنا مركز التوحد، أن الوحدة المتنقلة لفحص سرطان الثدي، أدنى أيضا وحدة غسيل الكلى قيد الإنشاء. هذا على جانب المشاريع. طبعا إذا نأخذ كل مشروع لحدة، فكل مشروع يناقش قضية صحية معينة.
1: نعم.
2: اليوم دور المشاريع، دور المؤسسات مش فقط تنفيذ المشاريع، وإنما أيضا تعزيز الوعي في القضية اللي يتناولها كل مشروع لحدة.
1: جميل.
2: نعم. فهو دور يعني متكامل. إحنا لنا دور، جهات أخرى لها دور، فهي عبارة عن مسألة
1: ماذا بعد
2: تكامل الأدوار.
1: ماذا بعد عيد النظر؟ هل هناك مثلا مزيد من المبادرات أو في خطوات قادمة لاستمرار هذا النقاش؟ إحنا نتمنى يتواصل هذا النقاش بشكل مستمر.
2: هو إن شاء الله راح يستمر. يعني عيد النظر هي مش برنامج اتصالي يعني محدد المدة. إحنا نرى أنه ممكن أنه يأخذ وعد أكبر، يتناول يعني مواضيع عدة نحن نعيد النظر فيها، مش فقط على مستوى الصحة وإنما يمكن على قطاعات أو مجالات أخرى. إحنا في جسور يعني لهذا العام عندنا مجموعة من برامج التواصل المؤسسي، استهدفنا فيها فئات معينة، أيضا استهدفنا فيها مجالات معينة، فإن شاء الله خلال العام رح يتم العمل على تنفيذها. وبالنسبة لعيد النظر أنا أشوف أنه هو مشروع خاص بجسور، وإنما يعني كمفهوم أنه يمتد لكل أطياف المجتمع، ممكن أنه يأخذ بعد وبعد أكبر من كذا.
1: الله يفقكم. طيب كلمة ربما أو رسالة حرصتم على إيصالها للشباب تحديدا فيما يتعلق بالصحة والرفاه من خلال مجموعة من المبادرات والحملات وهذه الجلسات النقاشية؟
2: يمكن كانت يعني الهدف الرئيسي أو الرسالة الرئيسية أنه إحنا ما نأخذ الأمور كمسلمات. أحيانا في مواضيع أو قضايا معينة يتم تداولها على أن هي مسلمات كما هي، ولكن مجرد أن إحنا نستوقف ونعيد النظر ونسأل أنفسنا، كذا المفاهيم الراسخة تتحرك وتتغير. وإذا تجي على مفهوم الصحة، فموضوع الصحة يعني أبعد وأشمل بكثير. احنا في هذا الجلسة تناولنا يعني عدة قضايا يومية، من بينها يعني مواضيع اجتماعية تلامس قد تكون الطلبة، الإنسان العادي، فموضوع الصحة موضوع جدا جدا شامل.
1: جميل، وفقكم نعم. الله وأحساكم على القوة. شكرا جدا أختي آمنة على هذه المشاركة وثقتكم وأيضا تواصلكم معنا.
2: شكرا لك أخي حفيظ، شكرا إذاعة الشبيبة على هذه الاستضافة الطيبة.
1: أبرك الساعات يا حي وسهلا فيك. إذن كانت معي الفاضلة آمنة بنت إبراهيم الشيزاوي، مدير التواصل المؤسسي بمؤسسة جسور كثير. يعني استوقفنا هذا الحديث عندما يتعلق الأمر بالصحة الحقيقية، يعني الموضوع مش فقط مرتبط بالمستشفيات أو مسؤولية المستشفيات، بل يعني يبدأ من الوعي ومن الإنسان ومن مجتمع يعرف كيف يصنع بيئة تكون هذه البيئة أكثر توازن وطمأنينة وجودة حياة. وحقيقة مثل هذه الحوارات المجتمعية لا شك أنها تؤكد دائما أن الاستثمار في الإنسان يظل أعظم استثمار يمكن أن يبني المستقبل، يكون هذا المستقبل أكثر صحة واستقرار ووعي. احنا أيضا نتواصل معكم في موضوعات مختلفة ونأمل كذا أنكم تشاركونا من خلال يعني هذا الحوار وأرقام البرنامج والتواصل المنصة إكس ومنصة أيضا الإنستغرام هي حاضرة، أرقام هواتف أيضا موجودة للبرنامج 2499000. أما بالنسبة للواتساب 2499000. أنا أتحمس كثير وخذيت التسعات وراء بعض 2499000. إذن ننتقل إلى موضوع آخر، يعني نتحدث عن المعرفة الرقمية والوعي التقني اللي يعني الآن أصبحوا من أهم أدوات المستقبل، يعني مش فقط في موضوع بناء اقتصاد يكون هذا الاقتصاد أكثر تطور، بل فقط يعني بل أبعد من ذلك، إحنا محتاجين مجتمع أكثر وعي وقدرة على التعامل مع تحديات العصر. كيف اليوم يعني نحتفي باليوم العالمي لتقنية المعلومات، وأثناء احتفالنا ندرك تماما أن التقنية أصبحت لغة التنمية ومحركات الابتكار وجسور العبور نحو المستقبل. من هنا تأتي أهمية المبادرة الوطنية والمؤسسات أيضا المجتمعية كالجمعية العمانية لتقنية المعلومات في نشر الثقافة الرقمية، تمكين الشباب، تعزيز الوعي بالأمن السيبراني، صناعة بيئة قادرة على مواكبة التحولات العالمية بكل ثقة وكفاءة. إذن عبر الاتصال مباشرة معنا عبر الهاتف الفاضل أيوب بني عرابة، حياك الله، مساك الله بالخير، يا هلا وسهلا فيك أخي أيوب.
3: أهلا وسهلا أستاذ حفيظ، مساك الله بالنور والسرور ونمسي على المستمعين.
1: أبرك الساعات.
3: الله يسلمك وشكرا لكم على هذه الاستضافة عبر إذاعة شبيبة، وحقيقة سعيد بهذا اللقاء معكم.
1: الله يسعدك. الله يسلمك. احنا اول شيء يعني نستوقف هذا اليوم ونستحضر ونستذكر دور الجمعية، الجمعية العمانية لتقنية المعلومات في كثير من الجوانب المتعلقة بتسهيل الحياة توفير الوقت والجهد والمال من خلال التقنية. نتحدث أيضا عن ما وصلت إليه سلطنة عمان في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية. ممكن احنا نبدأ أيضا في البدء بتهنئة أعضاء الجمعية بهذا اليوم.
3: شكرا لك أستاذ حفيظ. طبعا الجمعية العمانية لتقنية المعلومات هي واحدة من الجمعيات المهنية المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان. والجمعية طبعا نشرت في عام 2009 بموجب القرار الوزارة الصادر لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف الإسهام في نشر الثقافة الرقمية وكذلك المعرفة التقنية وتعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم التقنيات الحديثة. الأمر الآخر أنه الجمعية دائما تسعى إلى نشر الثقافة والوعي في مجال تقنية المعلومات لمختلف فئات المجتمع دون تحديد أو استثناء أي فئة، وأيضا توفر النصح والإرشاد للاستخدام الأمثل والمسؤول للتقنية، إلى جانب اللي هو دعم المبادرات معرفيا والبرامج التي تعنى بتنمية المهارات الرقمية والابتكار التقني.
1: جميل. احنا اليوم 17 مايو ونحتفي أول شيء بهذا اليوم بالدور المحوري لتقنية المعلومات في بناء مثل ما تفضل في حديثي وفي حديثك أيضا يكون بناء أكثر ذكاء وتقدما. هذا اليوم أكيد في أدوات في أيضا محرك لتغيير والابتكار والإبداع نحو مجتمع رقمي مزدهر يصنع الإنسان في قلب التنمية. نتحدث عن دور الجمعية نحو المجتمع.
3: نعم، دائما الجمعية تحرص على نشر المعرفة الرقمية وتعزيز الثقافة التقنية بين مختلف فئات المجتمع من خلال تنفيذ المبادرات التوعوية وكذلك أيضا البرامج التدريبية والجلسات الحوارية اللي هي دائما تسهم في تبسيط المفاهيم التقنية ورفع مستوى الوعي بالاستخدام الآمن. وكذلك أيضا مثل ما تعرف أستاذ حفيظ اليوم أصبحت الثقافة الرقمية ضرورية، ضرورة يعني نسميها مجتمعية، ضرورة مجتمعية وليست خيار، يعني نظرا لارتباط التقنية بمختلف جوانب الحياة اليومية سواء في التعليم أو العمل أو الخدمات اللي من أي بوابة نحن نستخدمها، كذلك التواصل أو حتى لرواد الأعمال ريادة الأعمال. وأيضا الجمعية في نفس الوقت تركز على الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وخاصة أنت تعلم أنه فئات الشباب مهمة وأيضا الطلبة عبر مبادرات التوعوية وتثقيفية تعزز من الاستخدام الإيجابي الحديث في استخدام اللي هو التقنيات الحديثة، وأيضا علشان أيضا يواكبوا هذه المتغيرات الرقمية المتسارعة من جانب إيجابي. كذلك أيضا نحن في هذا اليوم العالمي أيضا لتقنية المعلومات 17 مايو أيضا نحن نتحدث هنا أيضا على أهمية التأكيد بأنه بناء الوعي الرقمي وتعزيز الثقافة التقنية هي يعني من أهم الرسائل اللي يعني دائما توجهها الجمعية للمجتمع. فطبعا هذا اليوم يمثل محطة مهمة للتأكيد على الدور المحوري للتقنية في حياة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات، خاصة في ظل ما يشهد العالم من تسارع في التحول الرقمي، وأنت تعلم مثل الحفيظ يعني اعتماد متزايد على الحلول الذكية والتقنية في عصرنا هذا. وأيضا هذا اليوم يسلط على أهمية إبراز دور التقنية في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات وكذلك دعم الاقتصاد الرقمي والابتكار.
1: جميل. طيب إذا جينا نتحدث حول ما وصلت إليه سلطنة عمان في هذا الجانب.
3: نعم، السلطنة ولله الحمد يعني دائما تواصل اهتمامها خاصة بتطوير قطاع الاتصالات تقنية المعلومات. نعم. والاستثمار في التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بما يدعم مسيرة التنمية ويواكب أيضا مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو مجتمع يعني رقمي أكثر ابتكار وكذلك استدامة. نعم. يسهم في تعزيز اللي هو جودة الحياة ويسهل الخدمات ورفع الكفاءة الأداء وتمكين المجتمع من مواكبة التحولات اللي هي رقمية المتسارعة بثقة وكفاءة.
1: جميل. طيب توفير الوقت والجهد والمال أكيد أسهمت هذه التقنية في هذا الجانب في تسهيل الحياة اليومية اللي جالسين نعيشها، تحسين الكفاءة الأداء تقليل التكاليف من خلال عدد كبير من الإنجازات في سواء كان في إنجاز المعاملات الوصول إلى الخدمات الإلكترونية تقليل الجهد المبذول في إنجاز المهام المتكررة خفض التكاليف التشغيلية بدل ما تقوم بهذه المهمة أعداد كبيرة من الموظفين اليوم من خلال منصة معينة أسهلت واختصار كل هذه الجهود. أيضا نركز على جانب توفير الوقت والجهد والمال.
3: نعم أكيد أكيد. اليوم أصبح الإنترنت قرية واحدة يعني وأصبح مع وجود هذه الشبكة المعلوماتية وكاننا في قرية واحدة، فأصبح يعني أصبحت التقنية توفر لكل فرد ولكل مجتمع وتوفر لكل المؤسسة الوقت والجهد والمال. كذلك نحن أيضا ركزنا في الجمعية على دور الشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية في اللي هو دعم القطاع التقني. طبعا يعني أهمية كبيرة في هذا الجانب خاصة التكامل المؤسسي في دعم القطاع التقني وتحقيق أثر مجتمعي مستدام. ففي الأوان الأخيرة في الوقت القريب يعني كانت الجمعية قد وقعت يعني عدد من مذكرات تفاهم والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. فهدفت هذه وكانت يعني بهدف أنه تنفذ البرامج والمبادرات المشتركة التي تسهم في تنمية المهارات الرقمية وكذلك تعزيز المعرفة التقنية لدى مختلف فئات الشباب. يعني ومن أبرز ولله الحمد اللي نفذتها الجمعية مبادرة أمان للتوعية بمخاطر التقنية الرقمية.
1: نعم.
3: وتعزيز الاستخدام الآمن لشبكات ووسائل التقنيات الحديثة. يعني هدفت هذه المبادرة حقيقة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني والحد من ممارسات التقنية اللي دائما تجد أغلب المشاكل في هذا الجانب. فالحمد لله هذه المبادرة حظيت يعني بدعم من شركة أوكسي في وأيضا في يعني من ضمن إطار يعني مسؤوليتها المجتمعية وأيضا فكانت بشراكة مع الشركة. فالحمد لله أيضا حصلت هذه المبادرة على جائزة حداثة للأمن السيبراني في 2024 من المركز الوطني للسلامة المعلوماتية.
1: حلو. إذا جينا نتحدث عن الموضوع الأهم بالنسبة لكثير من الناس، أهمية اليوم الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية مستقبلا.
3: نعم. طبعا الجمعية يعني قامت بدور مهم ألا وهو يعني بنشر أول حاجة قامت بنشر الوعي فيما يخص استخدام الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
3: كذلك أيضا وقعت مذكرة تعاون أو وقعت يعني اتفاقية تعاون مع شركة أوكيو لتنفيذ معسكر فيما يخص استخدامات الذكاء الاصطناعي في السلامة المهنية. فكان إقبال كبير من فئة الشباب للتسجيل في هذا المعسكر. وكذلك أيضا قامت أيضا بتنفيذ هذا المعسكر بناء على محاور متفق عليها ومحاور مهمة ممكن أنه يعني نستنتج من خلال هذا المعسكر توظيف أفكار الشباب في استخدامات اللي هو الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي هذا يعني عالم يعني ذو شقين، فيها الشق اللي هو الشق الإيجابي وأيضا الشق الآخر.
1: نعم.
3: أيضا لكن نحن دائما نركز على الاستخدام الأمثل فيما يخص اللي هو الذكاء الاصطناعي.
1: جميل. يعني عندما نتحدث أيضا عن بعض هذه الجوانب، بما أن نحتفي بهذا اليوم من قبل الجمعية العمانية لتقنية المعلومات، ما يتعلق أيضا بتوعية الشباب الاستخدام الإيجابي والمسؤول في الوقت نفسه حول بجانب التقنية.
3: نعم. طبعا نحن دائما طول الجمعية حقيقة اهتمام كبير بمجال الوعي الرقمي والأمن السيبراني، وأيضا اللي هو في أيضا مثل ما ذكرت أنه استخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي. فهذا دائما انطلاق من أهمية تعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة خاصة في ظل التوسع الرقمي الذي يشهد العالم. يعني ومثل ما أنا يعني ذكرت سابقا أنه يعني دائما يعني الجمعية قائمة على تعزيز وعي الشباب يعني بفرص والتحديات اللي هو هذه التقنيات. يعني مثل الذكاء الاصطناعي في فرص كثيرة ممكن الشباب يستفيد منها خاصة يعني إيجابيا من خاصة للأدوات الذكاء الاصطناعي، يعني ممكن إنه يعني راح تفيده ويصنع منها فرص هي كثيرة، خاصة يعني مع مواكبة هذه التحولات التقنية، وكيف ممكن نحن يعني كيف ممكن على الشباب إنه يقتنص هذه الفرص من خلال اللي هو التفكير الإبداعي والابتكاري عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وأيضا التقنيات الأخرى. ودور الجمعية يقتصر على رفع مستوى المعرفة التقنية لدى الشباب بما يواكب اللي هو متطلبات العصر الرقمي.
1: يعطيكم العافية، وكل عام دائما التقنية وتقنية المعلومات تسهل حياتنا بمشيئة الله وتوفر لنا الوقت والجهد والمال. في هذا اليوم أكيد تجدد الجمعية العمانية لتقنية المعلومات مسؤوليتها بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق مجتمع رقمي، ويكون هذا المجتمع مزدهر واقتصاد معرفي تنافسي ووطن يتقدم بثقة نحو المستقبل. يعطيك العافية، كل شكر لك أخي أيوب بني عرابة، عضو الجمعية العمانية لتقنية المعلومات.
3: شكرا شكرا أستاذ حفيظ، شكرا على الاستضافة.
1: إذن تواصل معكم مستمعين الأكارم، وهذا عبر الاتصال حديثنا حول اليوم العالمي لتقنية المعلومات، وفي أيضا تفاصيل أكثر من خلال ضيفتنا في الاستوديو بعد قليل بمشيئة الله. فاصل بسيط وراجعين في البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي، ونقول لكم وجهات السلامة، والله يحفظكم وين ما تكونوا ويسهل أمركم. ثبتوا على موجة وترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة، في ظفار هناك 98.5، ونأمل كذا تكونوا قريبين منا بالسمع والمشاركة والتفاعل على منصات الشبيبة. بعد هذا الفاصل أيضا نستمر معكم في الموضوع نفسه.

0: شبيبه اف ام
1: 99.5 مصر و 98.5 صلالة.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
3: اهلا وسهلا بالجميع، ونرحب بكم مجددا في البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي من الاحد الى يوم الخميس من الساعه 2 الظهر الى لغايه الساعه 4 العصر، على مدى ساعتين نحاول نغطي كل الموضوعات اللي يتم تناولها بشكل رسمي او عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصبح ايضا مثل ما يقول ترند نختار منها الافضل، وايضا ننتقي ابرز العناوين. في كل حلقه هناك احداث، فعاليات، مناشط، برامج يقوم فيها المجتمع، قد تكون مبادرات فردية، مؤسسية، حراك من قطاعات حكومية وخاصة، ونحاول أن نختار شيء اللي يفيد المستمع ويكون أيضا قريب من اهتماماته وطموحاتهم. يعني عندما نتحدث عن تقنية المعلومات والاحتفاء باليوم العالمي لتقنية المعلومات من قبل الجمعية العمانية لتقنية المعلومات، ونتحدث أن يعني حياتنا اليومية من الهاتف اللي نحمله إلى الخدمات اللي نقوم بإنجازها والتعليم عن بعد والعمل وحتى طرق التواصل، أصبحت التقنية مثل ما يقولوا هي لغة العصر وأحد أهم المحركات التي تقود التنمية والاقتصاد والمعرفة كذلك. في اليوم العالمي لتقنية المعلومات يتجدد دائما الحديث عن أهمية بناء مجتمع رقمي، وهذا المحور الرئيس في حلقة اليوم، وكذلك اللي يمتلك المعرفة والمهارات القادرة على مواكبة هذا التسارع التقني المتغير. ودائما نؤمن بأن المستقبل اليوم يصنع بالابتكار والبيانات والأفكار الذكية، وفي سلطنة عمان تتواصل هذه الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي وكذلك تمكين الشباب ودعم المبتكرين والابتكار، وانسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040، وسط حضور متنامي للمبادرات التقنية والمجتمعية اللي لا شك ستسهم في نشر الثقافة الرقمية، تعزيز الوعي بالأمن السيبراني والاستخدام الآمن لهذه التقنية. في هذا الإطار تبرز أيضا الجمعية العمانية لتقنية المعلومات كإحدى المؤسسات المهنية الفاعلة في المجتمع، اللي تسعى إلى نشر المعرفة الرقمية، تمكين الكفاءات الوطنية، بناء شراكات تكون هذه الشراكات داعمة للقطاع التقني من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية اللي تستهدف مختلف فئات المجتمع. يسعدنا في هذه الحلقة الخاصة من البعد الخامس أن نحتفي باليوم العالمي لتقنية المعلومات ونناقش هذه التحولات الرقمية والوعي التقني ومستقبل المهارات الرقمية مع ضيفتنا هنا في الأستوديو الفاضلة أسماء بنت عبد الله السناني، وهي خبيرة التحول الرقمي بالجمعية العمانية لتقنية المعلومات. يا أهلا وسهلا فيك، وكل عام وانتم بألف خير بهذا اليوم وهذه المناسبة.
4: شكرا لك، يعطيك العافية.
3: الله يسلمك. طبعا يعني اليوم شهد العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة تسارع كبير في جانب التحول الرقمي، حتى أصبحت اليوم التقنية جزء من تفاصيل حياتنا اليومية للأفراد وأيضا للمؤسسات والقطاعات. قد يكون هذا السؤال اللي أدخل فيه حديثي، كيف ترون أثر هذا التحول الرقمي على المجتمع العماني، وما أبرز هذه التغيرات اللي فرضتها التقنية على حياتنا اليومية وعلى العمل وعلى التعليم؟
4: أكيد طبعا التقنية صار لها عمر معنا، هذا اليوم بالتحديد أول مرة احتفل فيه كان 1969.
3: ما شاء الله.
4: أيوة، فيعني الموضوع كان لسنوات. الأثر الحين ينعكس علينا بشكل مباشر. الجميل في مجتمع احنا كمجتمع عماني عدنا المبادرات بدأت من أعلى مستوى معنا في القيادة من المقام السامي، فكان التوجيه من المقام السامي أنه ينشأ برنامج التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية، واللي بأثره ينعكس بشكل مباشر على المجتمع. اليوم المجتمع لما نتكلم بعد، خصوصا بعد اللي صار في كوفيد-19 والأزمة اللي حدثت، كل شيء تأثر بالتقنية. المدارس صار التعليم عن بعد، الوظائف صار الدوام من عن بعد، فكل حد في المجتمع صار يواكب هذه التقنية. الشاهد في الموضوع الإجراءات اللي حدثت، التحسينات اللي كل مؤسسة بدأت تقوم فيها، سواء على مستوى مؤسسات تعليمية، مؤسسات مهنية، مؤسسات تشغيلية، في كل القطاعات. فصار الحاجة ملحة جدا أن يتم مواكبة العصر التقني بأسرع طريقة ممكنة لنوصل إلى رضا، سواء من المجتمع أو رضا من المستفيد أو حتى على نطاق الزائرين إلى عمان. فيعني يغطي كل الاحتياجات اللي احنا نحتاجها كعمان لننمو اقتصاديا. ومن هذا المنطلق عماننا الحين تحت البرنامج الاقتصادي الرقمي، وهي المبادرة الأسمى، يعني ان احنا نوصل لأكبر اقتصاد ونمكن الرقمنا من وصولنا إلى هذا الليفل.
3: جميل، إلى وصولكم إلى هذا المستوى جميل. طيب البعض يقول هل اليوم أصبح المجتمع فعلا أكثر تقبلا لهذه الخدمات الرقمية مقارنة بسنوات قريبة ماضية؟
4: فعلا، يعني احنا لما نشوف المجتمع، صار المجتمع هو اللي يطالب بالخدمات. يعني عدينا مرحلة القبول، صار في ديماند أكبر، صار في طلب أعلى من المجتمع إن ليش ما نشوف هذه الخدمات رقمية، ليش احنا لين الآن نحتاج إن نروح للمؤسسة الفلانية أو إن يكون الوصول إلى خدمة معينة عن هذا الطريق، ليش ما يكون عندنا طريق رقمي؟ فصار في طلب أكبر. الحكومة الحين تحتاج إنها تواكب تطلعات المستفيدين، سواء كمواطنين، كمقيمين، كزائرين. فصار في ضغط إحنا كهزيتنا كمؤسسات إن إحنا ننتقل إلى التحول الرقمي بأسرع وقت ممكن.
3: إيش أبرز القطاعات اللي شهدت هذا التحول الرقمي وكان يعني تحول ملحوظ في معنا في البلد؟
4: أنا من جانب حكم خبرتي في القطاع الخاص، إحنا كنا نشهد التحول الرقمي بشكل سريع.
3: نعم.
4: خصوصاً في قطاع، أنا جاي من قطاع النفط والغاز، فكان التحول فيها بشكل سريع أكثر. لكن ما نغفل عن الدور الحكومي اللي صاير تحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بإدارتها لبرنامج التحول الرقمي الحكومي اللي صار له آخر 5 سنوات، بدأ في 2021 إلى 2025. خلال 5 سنوات أكثر من 2500 خدمة تم رقمنتها للحكومة، من أصل 4100 خدمة تقريبا،
3: ما شاء الله.
4: فهذا العدد يعني يشهد أن الجميع يالس يطلع على التقنية بشكل أسرع،
3: والكل يحتاج فعلا.
4: وفعلا الهدف من هذه الخمس سنوات القادمة، الخطة الخمسية القادمة، أن رح يتم التركيز بشكل أكبر على أهم القطاعات الاقتصادية في عمان، اللي هي تشمل قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع المواد الغذائية.
3: جميل. طيب يعني إلى جانب هذه القطاعات، هل غيرت اليوم التقنية مفهوم الإنتاجية، طريقة التواصل داخل بيئة العمل؟
4: أكيد. لما نتكلم عن كيف الناس كانت تعقد اجتماعاتها، كيف الناس كانت تتواصل، ونشوف اليوم الوضع عن العمل عن بعد، الفرق شاسع. يعني نتكلم عن إنتاجية، أنت كنت تحتاج 5 موظفين
3: صدقتي
4: يعملوا لك 1 ريبورت.
3: أحسنتي.
4: الحين باستخدام الذكاء الاصطناعي والسرعة في إنجاز هذه البيانات، أنت تحتاج لسندي شخص واحد في يوم واحد يطلع لك ما كان يطلع 5 موظفين. فالإنتاجية طبيعي بتزيد.
3: والتواصل كذلك بيختلف.
4: أيوة. التواصل فيما سبق كان التواصل دائما يكون حضوري، والاجتماعات تأخذ وقت طويل.
3: صدقتي.
4: مع التقنية صار الوضع مختلف، صار إنه نحن ممكن يكون عندنا شدول، يعني اتصالات عن بعد، أنت ما لازم تكون معي في نفس المكان، أنا أقدر أجتمع معك ونخلص الأمور وبصوت وصورة بحكم التقنية. طبعا أكثر مثال ينطبق عليه موضوع الإنتاجية موضوع المدارس، مع الأجواء اللي كانت تصير معانا والحالات اللي تصير معانا وكوفيد بنفسه، الإجراءات الاحترازية اللي اضطرت أن حتى المحاضرين يحتاجوا أن يقدموا دروسهم أونلاين. ففي البداية جينا نشوف اللي صار، كان في خوف من الموضوع أن كيف إحنا راح نسوي دراسة عن بعد، هل إحنا جاهزين؟ فكان تقبل أولياء الأمور قبل كل شيء أنه كيف أولادنا راح يتعلموا أونلاين. الحين صار لا، الكل ما صار يعني مناخ بسيط، أولياء الأمور كيف، ليش ما يعطوهم عن بعد؟ فصار الحين بعد ما نشوف 4-5 سنوات، صار لا، المجتمع هو اللي طالب أن هذه التقنية تمكن بشكل أكبر.
3: جميل. طيب أستاذ أسماء، مع هذا الانفتاح الرقمي الواسع، في في في أشياء تبرز، واليوم تبرز الحاجة إلى بناء مجتمع واعي قادر على التعامل مع هذه التقنية بوعي ومسؤولية. إلى أي مدى أصبح الوعي الرقمي ضرورة مجتمعية؟ وإيش هي السلوكات الأبرز اللي لاحظتوها سلوكيات، أقصد هنا سلوكيات رقمية اللي يجب تعزيزها لدى مختلف الفئات في المجتمع؟
4: فعلا التقنية سلاح ذو حدين، أنت كيف تستفيد منها كيف تستخدمها يأثر، يأثر عليك أنت كفرد، يأثر على المجتمع ويأثر على المؤسسات كحكومة. الجدير بالذكر أن الوعي صار أكبر بحكم سهولة الوصول للمعلومة، صار الموظفين يقدر يحصل معلومة بسهولة، ما يحتاج أنه يدخل في كورس كامل عشان يتعلم معلومة بسيطة أو يكتسب مهارة معينة. نفس الشيء ينطبق على التقنية، صار أنت جالس في البيت تدخل أونلاين تحصل كل المعلومات اللي أنت تحتاجها كيف تحمي نفسك رقميا. نفس الوقت ما نغفل عن دور الجهات اللي مسؤولة عن نشر التوعية، وأبرزها سيرت اللي هو مركز السلامة المعلوماتية، مركز بشكل كبير على نشر التوعية في برنامج خاص للأمن السيبراني اللي هو برنامج حداثة معاهم. الفكرة من البرنامجين كبرنامج سلامة معلوماتية ينشر الوعي أن كيف أنت تستخدم التقنية بشكل أمثل في نفس الوقت تحمي نفسك. طبعا كل ما زادت التقنية زادت مخاطرها وزادت الهاكرز اللي فيها، فالأكبر خطر للتقنية يعتبر البيانات. أنت الحين تحط كل بياناتك في مكان واحد، سهل الوصول لها، سهل التحكم فيها. أكبر المخاطر اللي صارت عندنا الهندسة المجتمعية اللي هي سوشيال إنجينيرينج للهاكرز، صار بسبب معلومة بسيطة يقدر يوصل لك، يستخدم الرومانس ريليشنشيب أو يلعب على مشاعر الضحية عشان يحصل على معلومات أكثر ويستغلها تجاهها بشكل سيء. إحنا في عمان الحمد لله عندنا قانون يحمي هذا الجانب، فعندنا قانون المعاملات الإلكترونية وعندنا قانون السايبر سيكوريتي اللي هو الأمان المعلوماتي، وعندنا أيضا حاليا ودشن قريبا قانون حماية البيانات الشخصية.
3: قانون حماية البيانات الشخصية نعم.
4: فالجميع من هذيلا يشتغلوا مع بعض أن أنت إحنا نحاول أن نحميك، لكن لازم أنت كفرد يكون عندك وعي كافي كيف تحمي نفسك.
3: طيب.
4: التقنية مثل كل ما تتطور في جانب تتطور في جانب السايبر سيكوريتي والأمن السيبراني بشكل أكبر. ففي حلول يعني، لكن إذا ما تستخدم هذه الحلول وما يكون عندك وعي كافي كيف تستفيد منها، وأنت معرض نفسك ومعرض الآخرين حواليك لخطر تقني.
3: ولو في أنظمة وفي لوائح وفي بعض القوانين المتعلقة بجانب تقنية المعلومات، مثل ما تفضلتي كلما زادت يعني تقدمت التقنية، ولكن أيضا زادت ثغرات التقنية والأمن السيبراني ربما يحتاج إلى مراجعة وتعديل إضافي، إيش هي أكثر الممارسات الرقمية الخاطئة المنتشرة في الوقت الحالي معنا في اعتقادك وجهة نظرك؟ وربما تتعلق بالبيانات.
4: هو أكثر شيء إحنا معانا نشوفه الحين في المجتمع واللي يحتاج أن يأخذ وقفة ويسوي كنترول عليه هو استخدام السوشيال ميديا. صار في استخدام سيء للسوشيال ميديا بشكل أنه أنت السوشيال ميديا تفتح باب لنفسك، مثل ما تكلمنا عن الهندسة اللي يستخدموها الهاكرز أنه يجمع كل المعلومات عنك، يقدر يبني ملف كامل عنك بس من حضورك في السوشيال ميديا، يعرف وين تقضي وقتك، كيف تقضي وقتك، يعرف
3: متى اهتماماتك وش
4: بالضبط، يعرف كيف يوصل لك أنت كشخص، كيف يأثر على مشاعرك، وأول ما يحصل ثغرة يعرف أن هذا الوقت أنت مثلا يقول تيك كويك أكشن، تأخذ أكشن سريع بدون ما تفكر يستهدفك.
3: طيب
4: في هذاك الوقت
3: عشان شيء يذكر، خلينا لو عندك بعض القصص النماذج العالمية مثلا، الآن أنت ذكرتي على مستوى الأفراد، لكن إيش هي على الفكرة إن كانت تتعلق بشركات فيها اختراقات أو كانت تتعلق بمؤسسات نفس الشيء، اختراق بيانات، تسريب معلومات، تسريب وثائق، الاحتيال، النصب وغيرها من الأمور اللي أيضا نعزز فيها ثقافة الأمن السيبراني. افترضنا إحنا نكون أيضا عندي أنا شركة ما فقط أدير حساباتها من خلال السوشيال ميديا وأغفل جانب السيبراني، الأمن السيبراني، خلينا نعطي بعض النماذج اللي فيها دروس فيها فائدة أو قصص يعني نستند عليها.
4: في نماذج عالمية يعني نتكلم عليها، وفي نماذج على المستوى المحلي. نبدأ عالميا، أقرب مثال واللي هو يعتبر أكبر تسريب كان للبيانات، في شركة أمريكية تشتغل في المجال المالي فاينانس كامبني، أول ما نزل شات جي بي تي الأوبن إي آي، هي منصة مفتوحة يعني بياناتك أصلا أول ما تدخل بياناتك تعتبر مفتوحة لأي حد ممكن أن يستفيد منها، وهي تنشر هذه البيانات لأكثر حد يدفع. فهذا الشخص رفع ملفات الشركة الفاينانشلز كامل في المنصة، وكان عندهم الستوك ماركت أصلا بينزلوا على الستوك ماركت، طبعا هو كان الهدف منه أنه يريد بس يعدل الشكل في الإكسل، فاستخدم التول الخطأ، مجرد ما رفع الملفات تم تسريبها في الدارك ويب وطاحت أسهم الشركة بشكل مباشر.
3: أوه.
4: فكان هذه من أكبر يعني الأكشنز أو الأحداث اللي صارت معانا، إنه يحتاج الواحد ينتبه إنه كيف يستخدم التولز. ممكن تطلع تول حالياً إنه هذه التول ممكن تستخدمها، أو حتى يعني على مستوى المحلي إحنا معانا قبل فترة صارت عندنا one of the biggest frauds، الأونلاين بانكينج فراد اللي هو الاحتيال البنكي.
3: نعم.
4: في مجموعة آسيوية وتم تحديدهم والعثور عليهم من قبل شرطة عمان السلطانية، كانوا مسوين واجهة رقمية للاستثمار. لكن ما يحدث خلف هذه الواجهة أن كانوا يسحبوا الأكاونتس معلوماتها كرقم بطاقة البنك مع الباسورد اللي أنت تستخدمها، ويهكروا الحساب ويسحبوا المبالغ اللي فيه. طبعا بحكم أن أنت تعال استثمر معانا، انت اول ما تدخل الديتيلز مالك هم يسحبوا المبلغ اللي في الحساب. طبعا في هذه الحاله انت لازم يكون عندك وعي، انا من وين اعرف هذه المنصه؟ ما تدخل في اي رابط وتدخل بياناتك كذا، هذه اكبر الممارسات اللي يعني
3: الخاطئه، الرقميه الخاطئه.
4: طبعا بحكم ان التقنيه ستتطور بسرعه، صار حتى كبار السن معنا احنا يستخدموا الواتساب، اكثر خطر معانا هنا.
3: أنا اسمع من فتره بسيطه سيده خليجيه يعني شاركت بيانات بسيطة مع أحد اللي خبرها أنك لازم تحدثها، وبالأمس كان أنه لا بد أنك تحدثي بياناتك للتطبيق البنكي. حدثت بياناتها وتم سحب مليون ريال يعني بالعماني 100,000 ريال عماني في غضون ثواني ولحظات، وهي كبيرة كبيرة في السن. فهذا شوفي أحد الأخطاء أنها تحدث بياناتها تحدث التطبيق من خلال أعطاهم بعض البيانات المرتبطة فيها
4: فعلا.
3: تم سحب بالحساب بالكامل.
4: أيوة، وهذا صاير في عمان وبشكل كبير. دائما يجينا اتصالات، يعني تحصل اتصال في تليفونك ترد يقول لك أنا من البنك الفلاني وأريد أحدث بياناتك، بس عطني رقم المدني أو عطني رقم هذا. فأنت يعني لازم تتأكد أنه أوكي الرقم هذا من وين يتصل بهذا، احتمال لاند لاين يعني أحيانا رقم موبايل. فلا تعطي، لا تشارك أي بيانات إذا كان فعلا البنك يعرف بياناتك وما يطلب منك البيان كامل، مستحيل.
3: ولا بيطلب منك اللي هو تي أو
4: الأوتيبي أبدا. لا تشارك أي وان تايم باسورد اللي هي بس حل مرة واحدة تستخدمها للفيرفيكيشن، هذه لا يشارك أبدا. يعني تحت أي ظرف من الظروف ما حد راح يطلبه منك، فتكون كيرفول إن أنا لمن أعطي. البنك في العادة عنده معلوماتك، إذا حب إنه يتأكد راح يقول
3: بموافقتك إن كان تسمح له بالإذن إنه
4: أيوة، وراح ما يعطيك مثلا يحتاج رقمك المدني، راح يقول لك عطني آخر رقمين فقط، أنا ما أحتاج رقم كامل بس كتحقق
3: للتأكيد
4: عطني آخر رقمين أو عطني آخر 3 أرقام من البطاقة البنكية. فهذا يثبت إن أنت لست محتال على البنك، والبنك نفس الوقت يعطيك ساين إنه إذا أنا كبنك ترى أنا عندي البيان، أنا بس أحتاج أتأكد. اللي ما عنده البيان هو اللي يطلب البيان كامل. فهنا المفروض يكون في وعي كافي إن ما نستعجل أي حد يطلب منا أي
3: ولا
4: شيء.
3: ولا تستهين إنك هذا مجرد رقم ولا رقم مدني أو رقم الجواز، استهين بهذه المعلومات ولكن ما أعرف كيف ممكن تشكل لي مطار.
4: فعلا هو مثل ما قلنا صاير كل حد ينشر كل شيء، فأول ما تنشر معلومة المعلومة راح يتم تجميعها، بعد فترة راح تنشر معلومة ثانية راح يتجاب هذه المعلومة وتضم تحت ملفك، مع الوقت يبدو قاعدة بيانات كاملة عنك. بهذه قاعدة البيانات يبدو يستدرجوك أنه أوكي مثلا أنت شخص تحب الإعلانات،
3: وعندهم معلومات عنك كثير يعني يعطوك معلومات
4: فعلا
3: يشاركوك فيها.
4: أيوة، فهم يكونوا جمعوا هذه المعلومات من أكثر من طريقة، ممكن مثلا من اتصال أو ممكن عن طريق سوشيال ميديا، أو في بعض الحالات حتى أنهم يستدرجوا من حسابات أخرى فيحاولوا يحصلوا معلومات هناك، وعن طريق هذه المعلومات يحصلوا كل المعلومات اللي يحتاجوها عنك عشان يبدوا. طبعا الهاكرز يشتغلوا بجد في هذا الموضوع،
3: شادين حيلهم
4: كثير،
3: يعني هذا بالنسبة لهم يشوفوا مصدر رزق كذا انهم يحتالوا على الناس. أيوة. وينصبوا ويسرقوا.
4: أيوة، محدثتك صار عليها حالة احتيال قريبا، كنا نحجز استراحة.
3: نعم.
4: فتواصلنا مع الرقم جبناه من السوق المفتوح، فتواصلنا مع الرقم مباشرة أنا أعطيكم ديسكاونت. مجرد ما أعطاني ديسكاونت حولت المبلغ، أتصل فيه بعدين ما يرد علي. رحنا تطبيق مسرة حصلنا رقم آخر لنفس الاستراحة. فتواصلنا معه فيقولنا فعلا أنا يعني خاسر كل الحجوزات بسبب هذا الشخص. قدمنا بلاغ طبعا للجهات المعنية وحاليا يشتغلوا على الموضوع.
3: ولكن كانت البيانات خارج، يعني كان هذا الشخص خارج البلد، هنا المصيبة أكثر وأعظم.
4: أيوة، لكن بعده ممكن بحكم البروتوكولات وبحكم التعاون الانتربول مع بعض ممكن إذا يستدرجوهم. الحادثة اللي صارت مع الجروب الآسيوي قدروا أنهم يستدرجوهم في عمان مرة ثانية وتم إلقاء القبض عليهم.
3: جميل. إحنا راح نواصل حديثنا أستاذة أسماء السناني وهي خبيرة التحول الرقمي بالجمعية العمانية لتقنية المعلومات، لكن بعد الفترة الدينية لأذان العصر راجع لكم.

معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مصر و98.5

0: حياكم الله معنا مستمعينا الأحبة مرة أخرى للحديث عن الجمعية العمانية لتقنية المعلومات واحتفائها باليوم العالمي لتقنية المعلومات، وحديثنا مع ضيفتنا في الاستوديو الفاضلة أسماء بنت عبد الله السناني، خبيرة التحول الرقمي بالجمعية العمانية لتقنية المعلومات. يا أهلا وسهلا فيك. احنا يعني استوقفنا الحديث حول الجانب الوعي الأمني والسيبراني والمسؤولية التقنية، وذكرتي في حديثي أن كثير من القصص اليوم الغائبة عن الناس يظنوا مشاركة معلومة بسيطة هي مجرد يعني قد تكون إجراء بسيط أو معاملة، ولكن ما يعرفوا ممكن العواقب اللي تقف خلف هذه البيانات والمعلومات الخاصة فيك.
1: فعلا هذا أكبر خطر، يعني لازم نحافظ على البيانات كثر ما نقدر كسرية، وهذا توجه ما فقط على مستوى الأفراد وإنما أيضا على مستوى الحكومة. فالحكومة الحين تشتغل على موضوع السيادة الرقمية للبيانات، إن كل البيانات تكون موجودة حكومية تكون موجودة في عمان، ما مسموح لأي بيان حكومي يخرج خارج عمان كاستضافة سحابية أو ما شابه، فكل شيء يكون locally hosted محليا معانا كل البيانات، نملك سيادة كاملة عليها.
0: جميل. طيب كيف يمكن للأسرة وكذلك المدرسة أن يكون لها دور كبير وتسهم في بناء جيل واعي رقمي قادر على تحمل هذه المسؤولية؟
1: نرجع مرة ثانية لموضوع الوعي، ده بنينا على موضوع المجتمع كيف يوعي هذا الطفل أو يوعي هذا حتى الأسرة على مستوى الأسرة، في البرامج اللي تم إطلاقها من قبل الحكومة وفي البرامج اللي احنا نشوفها حتى في السوشيال ميديا كدورات تدريبية من مختلف الجهات. الجمعية العمانية لتقنية المعلومات واحدة من الجهات اللي دائما تسوي هوست لفعاليات مشابهة، دورات تدريبية مشابهة تزيد الوعي كيف أنت تستفيد من التقنية ولكن تحمي نفسك في أكثر الوقت. برنامج حداثة أطلق برنامج خاص للمدارس، فالمدرسة أصلاً الحين صارت بيئة كبيئة رقمية تدعم أن الطفل لازم يكون عنده كل المعرفة اللازمة قبل لا يدخل التقنية. فهذا الكورس أوريدي معتمد لكل المدارس، يأخذه عن طريق مركز حداثة اللي هو مركز السلامة المعلوماتي الحكومي. من ناحية الأسرة نفسها أنا أشوف أنه لابد لكل أسرة أنها تخصص وقت معين لهذا الأسرة أنها تجلس مع بعض تشوف تقيم. الحين أنا كأطفال عندي 5 أطفال أو 4 أطفال كلهم عندهم آيبادات أو كلهم عندهم تليفونات، كيف أنا أحمي هذه الأطفال خلال هذه الأجهزة؟ هل أنا أحتاج أفعل وضع المراقبة الأبوية في أجهزة معينة؟ هل أنا أتابع أصلا كأب، هل أنا أدخل وأشوف إيش الهيستوري اللي ولدي كان يسويه في تليفونه؟ فيحتاج أن يكون في مراقبة خصوصا للأطفال الأصغر سنا، لكن حتى مع المراقبة لابد من وضع خطوات تصحيحية. لابد أن هذا ولي الأمر أنه يرجع ويشوف
0: خطوات تصحيحية. أيوة. هذا العبارة
1: أيوة، فيشوف إنه أوكي هل كان هو مثلا دخل في مثلا تطبيق معين أو في موقع معين وكان مشبوه، هل هو كان نقص وعي، هل كان يعني وصل له بطريقة خاطئة، كيف وصل هو لهذاك، هل أحتاج إني أنا أجلس معه وأشرح له أن هذا الخطر راح يكون إذا أنت استمريت مثلا في هذا التطبيق أو تتعامل مع التطبيق بهذا الطريقة.
0: جميل. طيب اليوم كثير من المهارات اللي الواحد يفترض أنه يعني يتعلمها ويستفيد منها، ما فقط أن اليوم موضوع أنك أنت لابد أن تكون حاصل على الشهادة الفلانية وغيرها من الأمور، موضوع الاستخدام الذكي للتقنية من رأيك هل أصبح مهارة حياتية أساسية في ظل التحول الرقمي لكثير من الخدمات، العمل عن بعد، وفي ناس ما زالت تفتقد هذه المهارة ويوكلها لآخرين مهتمين بالجانب التقني، وكونكم اليوم يعني أعضاء الجمعية وتحتفوا باليوم العالمي لتقنية المعلومات، إلى أي مدى احنا بحاجة الى مزيد من المهارات في الجانب التقني لكل من يعني يقوم بمهمة عمل سواء على مستوى قطاع خاص حكومي او على مستوى مؤسستك؟
1: فعلا الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صارت جزء لا يتجزأ من حياة الانسان. الحين احنا شفنا ليفل واصلين فيه الناس انه قبل حتى لا يسوي اي اكشن يستشير شات جي بي تي، يدخل على ذكاء اصطناعي كشات بوت ويسأله أنا كذا كذا كذا إيش أسوي، أنا صار معي كذا كذا كذا أنا إيش أسوي، يبي يرد على إيميل يدخل الإيميل هناك اكتب لي رد على هذا الإيميل، فصار خلاص هو جزء من الحياة العملية.
0: واللي ما يعرف يستخدم هذا الجانب هو قد يكون في يعني تخلف مقارنة باللي يتقدموا وسبقوا.
1: فعلا واحدة من أشهر المقولات لأحد يعني خبراء التحول الرقمي أن ترى أنت ما راح تفقد وظيفتك بسبب الذكاء الاصطناعي، أنت راح تفقد وظيفتك بسبب شخص يعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي أكثر منك. فهي كمهارة أنت تحتاجها، إذا ما تعلمتها اليوم راح يجي حد يعرف يستخدمها
0: أحسنتي
1: وراح يأخذ وظيفتك فعلا. فهي هي تول، هي أداة أنت لازم تتعلمها عشان أنت تواكب. مثل ما قلنا هي الهدف الرئيسي من الذكاء الاصطناعي أنك أنت تختصر تختصر الوقت، تختصر الجهد. فكرة الذكاء الاصطناعي أن تخيل أن عندك 50 كتاب أو عندك 50 عقل مفكر في مكان واحد، وعشان أنت تسأل هذين 50 شخص كم يأخذ منك وقت، يأخذ منك جهد كبير، مقابل أنه هو في تول واحدة أنت تدخل وخلال ثواني يعطيك خلاصة هذا 50 عقل في ثواني فقط. فهو كتول متقدمة جدا، هي أسرع، هي تحلل، لكن هي تحتاج الهيومن فاكتور، هي لازالت آلة، فلازم يكون في
0: تدخل بشري.
1: تدخل بشري، الحكم البشري يكون موجود. أنت تستفيد منها في موضوع إعداد تقارير، في موضوع البحث السريع،
0: جميل،
1: في موضوع التلخيص السريع. هذا أيوة أنت تحتاج هذا التول تستفيد منها. وطبعا الذكاء الاصطناعي يعتبر المتحكم حاليا في التقنية، لكن لازال في تقنيات متقدمة ثانية إحنا نحتاجها، سواء كمؤسسات حكومية أو كمؤسسات خاصة قطاع خاص. يحتاج يبدو يشتغلوا على موضوع أن LLM اللي هو Large Language Modeling اللي هو بناء عليه ينبني بعدين ChatGPT. ChatGPT هي أداة إحنا ندربها.
0: أيوة.
1: فلما أنت يكون عندك الأصل، أنت عندك الألم اللي هي أصلاً يشتغل عليها شات جي بي تي، أنت تعرف وش مخزون هذا وتعرف وش النتيجة اللي راح تطلع منه. فكان أكبر مثال كانت التحديات لما شات جي بي تي بدون ناس يستخدموا يسألوا عن فلسطين، فكان يقول ما موجود. هي الموديل ماله اللي تم برمجته عليه.
0: ما حسنتي.
1: أيوة، فهي تم برمجته أنه ما يعرف هذا الموضوع. فالجهات إذا حابة أنها تبدأ تشتغل على موضوع الذكاء الاصطناعي لابد أنها تملك التجربة في موضوع الألم أول شيء. بناء عليه هي تعرف إيش البيانات اللي تغذيها. طبعا جاهزية البيانات والداتا أناليستس هذه أساسيات، هذه من المهارات اللي صارت مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى.
0: جميل. طيب عشان نستفيد من الوقت، بما أن اليوم العالمي لتقنية المعلومات والجمعية قائمة بهذا الدور الكبير، نتحدث عن مبادرة أمان وأبرز أهداف هذه المبادرة. من ضمن المبادرة، في مبادرة قمت فيها مؤخرا في الجمعية بشكل عام.
1: أيوة، أمان فكرتها أن نرفع الوعي في المجتمع، كيف أنت تحمي نفسك سواء أنت كموظف أو كطالب أو كعضو في المجتمع. إيش الأشياء اللي أنت تحتاج تعرفها اليوم، سواء من ناحية إيش القوانين العمانية اللي تحميك، عندنا ذكرنا القوانين سابقا، إيش التولز اللي مصرحة حاليا موجودة معانا وإحنا نقدر نستفيد منها، إيش القنوات اللي في حال أنا تعرضت لابتزاز رقمي، إيش القنوات اللي أنا أقدر أتواصل من معاها وأبلغ، أقدم بلاغ في هذا الجانب. فالمبادرة ككل هي رفع الثقة الرقمية كأمان.
0: جميل.
1: في المجتمع.
0: أكثر أنواع التهديدات الإلكترونية اليوم اللي تستهدف الأفراد في اعتقادك؟
1: الابتزاز الرقمي يعني
0: الأكثر.
1: أيوة، سواء على مستوى يعني مستوى ابتزاز مالي أو ابتزاز بمعلومات شخصية، فيجي يقول لك أنا أعرف هذه المعلومات الفلانية عنك، عطني يدفع لي يعني، أو أن أنا أنشر هذه المعلومات. طبعا إحنا في كنا في مجتمع محافظ، الأغلب يخاف.
0: صحيح، وما يرجع إلى الجهات المعنية في هذا الأمر.
1: بالضبط، فإنه يضطر إنه يقوم
0: يتواصل
1: أصلاً بالعملية.
0: نعم. ويكمل أيضا.
1: أيوة، وأول ما يخضع هو للهاكر هذا
0: بهذه الطريقة ضحية خلاص
1: ويتم يعيد نفس الموال عليك.
0: كيف يمكن للمستخدم العادي، أنا أريد بين قوسين المستخدم العادي، أنه يحمي يعني بياناته وهويته الرقمية؟
1: الهوية الرقمية بعد ما يكون عندك وعي كافي راح يكون في أدوات تقنية تحميك. الأدوات هذه التقنية سواء تقدر تستخدمها على الأجهزة كلابتوب أو على الهاتف أيضا. الأدوات فكرتها تحلل تليفونك أو تحلل اللي أنت جالس تنشره، بعدين تعطيك ريبورت إن ترى أنت هذا يعتبر عندك ليك فيه. أكبر أب ممكن إحنا نتكلم عليه اليوم اللي هو في الآيفون، الانترديوست الباسوردز.
0: نعم.
1: فتطبيق الباسوردز اللي تبع للأبل يقول لك إذا كان في باسورد كومبرومايزد أوريدي تم نشرها. فأحيانا ممكن باسورد لإيميلك تكون أوريدي منشورة في الدارك ويب، فيخبرك أن هذا الباسورد تم نشرها في مكان، فأفضل أنك تتغير.
0: تغير باسورد.
1: أيوة. فأنت دائما بين فترة وفترة تتأكد أن أنا ما عندي معلومات سرية تم نشرها. إذا تم نشرها أنت تحتاج تولز ثانية لتمسحها من الويب تماما، فأنت تتأكد بين فترة وفترة أن أنا بياناتي السرية لا زالت سرية، ما حد عندي إياها. في تولز ثانية اللي تحميك من الفيروسات، وأكبر الفيروسات اللي هي رانسمز، فيروسات اللي تدخل في الجهاز وتسكر لك الجهاز، تريد ترجع الجهاز عطني فلوس. ففي تطبيقات اللي تحميك ضد الانتي فايروسز اللي
0: أيوة.
1: مضاد للفيروسات، فاصلا ما يوصلك الفيروسات. نفس الشيء في تطبيقات معينه اللي اول ما تنزلها انت في الجهاز يخبرك اذا كان في شيء من التطبيقات مثلا يحاول يدخل على صلاحيات ما تحق لانه هو يدخل فيها. على سبيل المثال تنزل برنامج مثلا يخص بالتصوير، تشوفه انه يحاول يدخل على الكونتاكتس او يحاول يدخل على التطبيقات الماليه عندك، فمباشرة هذه التطبيقات يحذرك أن هذا الابليكيشن يحاول يدخل لصلاحية ما.
0: طيب أستاذ أسماء، الحين أنت ذكرتيني وأنا الآن فتحت بطاقة البنك وتوقيع حامل البطاقة الرقم الثلاثي اللي في الخلف، في خلف البطاقة. في بعض المواقع أوريدي هي محتفظة بهذا الرقم، هذا ما له يعني أثر أو ضرر أن مثلا طلبات، خلينا نقول
1: أيوة.
0: لأن مجرد أني أضغط مرتين على زر أيمن أيمن الهاتف راح مباشرة يخصم مني المبلغ بدون استخدام هذا الرقم مرة أخرى، لأنه أريدي أتعرف على بطاقتك وسجل كثير من البيانات. هذا ما يشكل خطورة ممكن؟
1: طبعا يشكل خطورة. كل التطبيقات إحنا عندنا زيرو ترست، ثقة صفرية، ما ممكن أنت توثق في شيء 100%. قبل فترة كان في أحد التطبيقات تم تهكير التطبيق وسحب كل البيانات المستفيد. أيوة كل البيانات including البيانات البنكية. لكن اللي الحين نتكلم عن الأبل باي أو السامسونج باي هو أصلا ما يدخل في التطبيق نفسه، هو أنت مخزننا كنا في تطبيق البنك، فهو هي واجهة بين تطبيق البنك وبين التطبيق اللي أنت تدفع فيه، فهي فقط واجهة فيها جيتوي
0: يعني الصلاحية من البنك
1: صح، ما من التطبيق نفسه، فأنت تحمي أصلا نفسك.
0: لأن تتفاجئ من بعض المواقع اللي تم شراء منها مسبقا غرض معين جيت مرة ثانية
1: أيوة. أيوة حتى في مثلا في طلبات على سبيل المثال
0: أيوة، لأنه دائما أكثر شيء طلبات لأنه هو الاستخدام اليومي الأكثر
1: فعلا. ففي الحين خيارين منفصلات، في خيار يقول لك نضيف البطاقة معك
0: أيوة،
1: أو لا استخدم الأبل باي. طبعا إذا ضفت البطاقة معك خلاص البيانات البطاقة وتفاصيلها موجودة في التطبيق، لكن إذا قلت لا أنا بدفع بالأبل باي هو فقط متى ما احتاج بيروح للتطبيق ياخذ البيانات يدفع وخلاص. فهي اتس مور سيكيور انك تستخدم الابل باي من انك تضيف البطاقه في اكثر من مكان.
0: جميل. طيب اليوم اذا جينا نتحدث عن المهارات، واعتقد متبقي 10 دقائق، كثير يهمني موضوع الجانب المتعلق بتمكين الشباب والمهارات المستقبليه. ايش من مهارات كثير تحسيها مطلوبه خلال السنوات القادمه في سوق العمل يفترض ان الشباب يتعلموا ويدربوا عليها؟
1: نبدأ بالأساس واللي هو إحنا اليوم نواجه فيه نقص كثير، داتا أناليس، أخصائيين البيانات، أخصائي تحليل البيانات. هذا كتخصص نبدأ ندرسه بشكل أكثر كثافة. إحنا نحتاج الداتا اللي يجي ويخبرني إيش الداتا اللي أنا أقدر أسويها سرية، إيش الداتا اللي أنا أحتاج أدخلها في الذكاء الاصطناعي، إيش الداتا اللي ما يصير تدخل في الذكاء الاصطناعي، كيف أحمي هذه البيانات. فالداتا تكون المهارة الأولى كداتا أناليست، تحليل
0: نعم.
1: البيانات
0: نعم.
1: الثاني اللي هو كيف أنا أبرمج أو أستخدم الذكاء الاصطناعي، فهذه من المهارات أيضا اللي بدأت خلاص الجامعات الحين تجهز الطلاب
0: يعني الذكاء الاصطناعي أصبح جزء من المهارات المطلوبة
1: فعلا
0: في الوقت الحالي.
1: أيوة تحتاج أن تعرف كيف تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، مثل ما قلنا يعني هو صار لا غنى منه أصلا، صرنا نستخدمه في كل شيء في في بيئة في بيئات العمل. طبعا هذا توجه حكومي، يعني الحكومة بنفسها بنت الألم الخاص للحكومة فعنا في عمان، فهو منصة معين هي منصة حكومية متخصصة بالذكاء الاصطناعي. هذا أول شيء سويته اللي هو إحنا بنينا اللوكال ألم معانا مع الشات جي بي تي الخاص فينا
0: نعم.
1: كعمان. الشيء الثاني اللي سويته تم تدشين استوديو ذكاء الاصطناعي. فكرة استوديو ذكاء الاصطناعي إن هي محطة أنت عندك فكرة تقدر تطورها بالذكاء الاصطناعي تدخل في المختبر، هذا المختبر يتبع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فهي تطور كل الأفكار اللي تجي إنه ممكن نستفيد منها في الذكاء الاصطناعي تطورها في المختبر وبعدين نطلعها للجهات الحكومية
0: نعم.
1: نفس الوقت دور هذا الاستوديو إنه ينشر أكبر وعي ممكن عن الذكاء الاصطناعي وتقنياته وكيف إحنا نستفيد منه
0: جميل.
1: فالمبادرات بدأت تطلع للشباب بشكل كبير، بدنا نستقطب أصلاً مجموعة كبيرة إنه نسوي هاكاثونز خاصة بالذكاء الاصطناعي
0: حلو.
1: فصار إن نشوف أصلاً الشباب متحمسين للذكاء الصناعي وكيف يستفيدوا منه بشكل أكبر،
0: خاصة أنه الحين مؤخراً لاحظنا في بعض الملتقيات اللي يكون فيها كتون بس خاص بالشباب اللي عندهم

0: لها قبل لا يجيني أصلا هاكر حقيقي. فهي كمهارة الحين مطلوبة في السوق بشكل كبير، وعندنا شركات خاصة بخدمات الأمن السيبراني تقدم هذه المهارات ودائما يطلبوا. الجميل في الموضوع أنه تم تعمين الوظيفة، فصار الشركات هذه مطالبة أنه حتى لو عندك أجانب على الأقل عندك 10 مهندسين يشتغلوا فقط في مجال الإثيكال هاكرز، الاختراق الأخلاقي. فالاختراق يعني كمهارة مهمة ووايد ناس عندهم شغف فيها ويحبوها. عالميا ككونسبت موجود، يعني في شركات معينة مثلا جوجل تقول لك إذا اكتشفت ثغرة نعطيك فلوس، بس تعالوا خبرني، لا تهكرني يعني، تعالوا خبرني، حصل الثغرة خبرني أنا أعطيك فلوس عليها، لأن أنا حميت نفسي من هاكر حقيقي كان ممكن يستفيد من هذه الثغرة.
1: طيب جميل، عشان نستفيد من الدقائق الخمس الأخيرة، أكثر المجالات التقنية الواعدة في سلطنة عمان معنا؟
0: الاقتصاد الرقمي غطى أكثر من جانب، من ضمنها جانب التحول الرقمي، Digital Transformation هو أكبر جانب حاليا معانا كحكومة، أن احنا نحتاج أخصائيين تحول رقمي، أخصائيين إدارة التغيير الرقمي، هذا جانب الأول. الجانب الثاني في الاقتصاد الرقمي غطينا الخدمات المالية الرقمية، الصناعات الرقمية. فإحنا حاليا الحكومة وجهاز استثمار بالضبط يشتغل على توطين أكبر عدد ممكن من التقنيات في عمان، فيصير يشتغل على الشركات الناشئة. الجميل أنه وطنوا حتى تصنيع اللابتوب مع شركة عنصر، فصار خلاص عنصر منتج محلي 100% موطن في عمان، حتى المصنع صار في عمان يتم إنشاءه. فكل التقنيات حاليا الحكومة يس تحاول أنها توطن هذه التقنيات.
1: هل عمان اليوم مهيئة لتكون بيئة جاذبة للاستثمار التقني أستاذة أسماء؟
0: أيوة، تعتبر من أكبر الاستثمارات التقنية حاليا أو البيئات الخصبة للاستثمار، لأن إحنا في مرحلة البناء، فالجميع حاب أن يدخل في هذه المرحلة من البدايات عشان يبني سمعة في السوق. فشركات كبيرة يعني إحنا نشوف مثل مايكروسوفت دائما يحاولوا أن يجيبوا شركات بارتنرز معاهم في عمان. في شركات كثيرة مثل أوراكل فتحت الكلاود في عمان، كلاود كامل مختص لأوراكل صار مبني في عمان بشكل كامل. فهذا كاستثمار مكلف لأوراكل، أوراكل عندها أوريدي سنترز في الخليج، لكن بسبب أن عمان بيئة خصبة فعلا للاستثمار وفيها تطلعات للحوسبة السحابية بشكل كبير، أوراكل فعلا فتحت استثمرت، ففتحت مركزين في عمان للاستضافة السحابية. فهذا أحد أكبر الأمثلة اللي احنا نشوفها أنه فعلا في استثمارات تقنية جالسة تصير حاليا في عمان.
1: أهمية الشراكات من رأيك في تسريع المشاريع التقنية؟
0: جدا مهمة ولا غنى عنها. القطاع الخاص والحكومة مكملين لبعض، الحكومة تشرع والقطاع الخاص ينفذ. إذا كان فيه خلل أو ربط بين تقني بين هذا الاثنين رح يكون صعب على المشرع أنه يعرف إيش يصير هناك، وصعب على المنفذ أنه يواكب التشريعات اللي ستصير. فدائما يصير في خلاف بين هذه الجهتين، لابد أنه يدخلوا في شراكة. القوانين بدأت تتعدل بما يناسب هذا التوجه الرقمي. من أكبر القوانين اللي تم تعديلها الربط الإلكتروني للمؤسسات، وشفنا وزارة النقل عندها منصة نقل، فصار في ربط إلكتروني مجبر لكل منشأة أنها ترتبط مع الوزارة، المرصد الصناعي مع وزارة التجارة نفس الشيء، جبر المصانع في عمان كلها أنها ترتبط رقميا مع الوزارة، فصار هذا الربط أساسي، التكامل هذا صار أساسي. طبعا أكبر نجاحنا ممكن نشوفه معانا من ناحية الشراكة شرطة عمان السلطانية والمجتمع، فهذا من أكبر النجاحات. صار أن قطعت مشوار أبعد، لكن لو ما كان المواطن نفسه هو أساس هذا المشروع كان يكون صعب، لأنه ما راح يتقبل.
1: حديثنا بشكل كثير حول موضوع الاقتصاد الرقمي للشباب، لكن سؤال الأهم، أبرز الفرص الوظيفية اللي يوفرها ممكن هذا الاقتصاد الوطني الرقمي؟
0: في مستهدف لكل جهة حكومية أنها توفر عن طريق التحول الرقمي مجموعة فرص، كل فرصة تعتمد على القطاع. ففي الخمس سنوات الماضية كان التركيز على التحول الرقمي المؤسسي، اللي هي المؤسسة حكومية. حاليا التركيز على التحول الرقمي القطاعي، فصار أن في كل قطاع لابد من توفير فرص وظيفية للجانب التقني. صار يعني احنا نكون صريحين، يعني في القطاع الخاص اغلب الاي تي بيبل هنود،
1: صحيح،
0: يعني للشفافيه،
1: فصار بشكل كبير وافقين.
0: ايوه، فصار خلاص لازم يستبعد، لازم كل مشرع كمؤسسه حكوميه تهتم بقطاع معين تفرض هذا الامر، انه لازم توفير وظائف للعمانيين في القطاعات.
1: اكيد احنا يهمنا كثير موضوع التامين، سواء يعني مختلف الجنسيات اللي لهم فرص يشكلوا النسبه الاكثر، ومحتاجين مزيد

0: من الفرص للشباب. في سؤال أخير، كيف يمكن دعم رواد الأعمال التقنيين في سلطنة عمان؟ لأن كثير من المشاريع خاصة بالتقنية لكن محتاجين دعم أكثر، كيف ممكن نحن نقدم لهم هذا الدعم؟
1: طبعا الحاضنات التقنية معانا كثيرة، أبرزها حاضنة عمان تل للمشاريع التقنية، عندنا حاضنة جهاز الاستثمار أيضا، وعندنا ريادة. الريادة معطي اهتمام خاص للمشاريع التقنية. أيضا بدينا نوطن التقنيات من ناحية هذه الشركات الوطنية، فصرنا حتى لو في تقنية ما موجودة أو مثلا هي معروف عنها أنها عالمية، نحاول أن نخلي الشركات الناشئة تنشئ ما يشابه هذه الأشياء. من أكبرها أو أهم الشركات اللي بنت يعني أول نظام عماني للERP system، الEnterprise Resource Planning system، شركة أسس، فهو يعتبر ينافس المنتجات العالمية في كنظام إدارة للموارد المؤسسية. في شركات ثانية مختصة على حسب القطاعات، والأغلب يكون احتضانه عن طريق عمان تل أو جهاز الاستثمار أو ريادة. ففي حاضنات اللي أنا كرائد أعمال ممكن اليوم أتجه لها، وأنا أعرف أني أنا راح أحصل الدعم اللي مطلوب.
0: كل عام وانتم بخير مرة أخرى، وعسى إن شاء الله من تقدم إلى آخر، وتحية لزملائك في الجمعية العمانية لتقنية المعلومات.
1: شكرا.
0: يعطيك العافية. إذن مستمعينا الأكارم، ونحن نقف في آخر دقيقة من عمر هذا اللقاء من البعد الخامس اللي يأتيكم عبر الشبيبة، ونحتفي باليوم العالمي لتقنية المعلومات. ندرك من خلال هذا الحديث أن التقنية أصبحت لغة التنمية ومحرك الابتكار وجسر العبور نحو المستقبل. ومن هنا تأتي أهمية المبادرات الوطنية والمؤسسات المجتمعية كالجمعية العمانية لتقنية المعلومات في نشر الثقافة الرقمية، تمكين الشباب، تعزيز الوعي بالأمن السيبراني، صناعة بيئة تكون قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والتحولات العالمية بكل ثقة واقتدار وكفاءة. كل الشكر لضيفتنا في الاستوديو الفاضلة أسماء بنت عبد الله السناني، خبيرة التحول الرقمي بالجمعية العمانية لتقنية المعلومات، على هذا الحوار الثري. وشكر لكم مستمعين الأكارم على طيب هذه المتابعة. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذه الحلقة من البعد الخامس، في الإعداد وفي الإخراج الزميلة أشواق العمري، وكذلك في الإشراف العام والإخراج المرئي الزميل والصديق سالم الجساسي. ودائما نحاول أن نقترب من الأفكار التي تصنع الفرق ونفتح نوافذ الحوار حول كل ما يمس الإنسان والوطن والمستقبل. ودمتم بخير.

الحناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابه ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: يا مساء الخير ومساء تو الناس. هلا أبرار، هلا أنوار، كيف الحال؟
1: يا مساء النور. ما صارت متنقول متبي الأحد عشان أشوف عيد وأشوف أنوار. جماعة لا تصدقون عشان أسمع صدق صدق عشان أسمع أصوات المستمعين تو الناس نقرأ أخبارهم نقرأ مشاركاتهم.
0: لا تصدقوا ها
1: يا الناس. لا اشتقت لكم، اشتقت لكم طشة شوية يعني شوية مواعيد بس اشتقت لكم.
0: هو الأحد اللي ما يشبه أحد،
1: الأحد اللي ما يشبه أحد إلا معيد الأحد والخميس والثلاثاء كلهم واحد. لكن يلا هو المساءات نحن نقول تو الناس اللي يضيف جمال في يوم الأحد.
0: أكيد هي هو الأحد اللي ما يشبه أحد، والاثنين اللي ما يشبهه اثنين، والثلاثة اللي ما يشبهوا ثلاثة.
1: هذا عندك
0: هاي واحنا ماشيين كذا لين نوصل الخميس. مساء الخير. ما أعرف يمكن لها رأي آخر.
1: أنوار مليون بالمئة لها رأي آخر.
2: خلاص أبوي أنا قلت ما أتكلم في الموضوع. أخذت عهد على نفسي ما أتكلم في الموضوع.
0: إني بيكون ذاك.
2: لا أحد وما وكل أيام نفس الأيام نفس الشيء عند عيد وما أعرف وإيش.
0: يا مساء الخير يا أنوار.
2: يا مساء النور والسرور، يا مرحب الساعة.
0: مساء الخير لمستمعين الكرام والأحبة اللي أكيد يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة، مستمعينا على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا اللي الحين طالعين راكبين السيارات ومثبتين على الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، هناك في محافظة ظفار أرض اللبان أرض الأصالة 98.5.
2: نرحب فيكم مستمعينا الأحبة وكل من أكيد يتابعنا عبر إذاعة الشبيبة وفي برنامج تو الناس. هذا البرنامج اللي يجيكم من الساعة 5 لين الساعة 8 ومن يوم الأحد ليوم الخميس، وأكيد اليوم في أول يوم من أيام الأسبوع. أتمنى إن شاء الله يا رب إن كانت إجازة نهاية أسبوع موفقة لكم، كانت راحة لشحذ الهمة وبداء يوم جديد أو أسبوع جديد بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا أسبوع جديد ويوم جديد ويوم الأحد يعني دائما يكون هو البدايات الجديدة والمساءات الجديدة، فأكيد إن شاء الله راح نقضي أجمل الأوقات بفقراتنا ومواضعنا المختلفة في تو الناس.
0: أكيد مستمعي الكرام، خلونا نبدأ بأول خبر قبل أن نبدأ تو الناس وفقرات تو الناس. سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. تشارك سلطنة عمان ومثل بوزارة التراث والسياحة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف اللي يوافق طبعا 18 من مايو من كل عام تحت شعار المتاحف للتعليم والبحث، ويسلط الاحتفال هذا العام الضوء على الدور المحوري للمتاحف في التعليم والبحث.
1: ويهدف الاحتفال مستمعينا باليوم العالمي للمتاحف في هذا العام إلى التأكيد على أهمية المتاحف باعتبارها مؤسسات تعليمية ديناميكية تعزز التعلم والاكتشاف والوعي والفهم الثقافي. وأوضحت الإحصاءات الصادرة من وزارة التراث والسياحة أن إجمالي المتاحف الحكومية في سلطنة عمان بلغ 11 متحفا، فيما بلغ إجمالي المتاحف وبيوت التراث الخاصة المرخصة من الوزارة 19 متحفا، وبلغ إجمالي عدد زوار متحف التاريخ الطبيعي خلال عام 2023 نحو أكثر من 16,000 تقريبا، وبلغ إجمالي عدد زوار مركز فتح الخير حتى نهاية عام 2020 أكثر من 10,000 زائرا، بينما بلغ إجمالي عدد زوار متحف أرض اللبان 86,079 زائرا خلال الفترة نفسها، يعني عدد كبير
0: أكيد.
2: وتنظم وزارة التراث والسياحة العديد من الفعاليات والندوات والحلقات التدريبية في مختلف محافظات سلطنة عمان تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف. وفي كل عام منذ العام 2020 للميلاد يدعم اليوم العالمي للمتاحف بمجموعة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وسيتم التركيز هذا العام على ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص العمل أو التعليم عفوا التعلم مدى الحياة للجميع والصناعة والابتكار وبناء بنية أساسية تعليمية قوية ومرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار.
0: وأكدت وزارة التراث والسياحة أنها تعمل على تفعيل دور المتاحف في سلطنة عمان في تعزيز المعرفة والعلوم لدى الباحثين والزوار، كونها روافد معرفية مهمة تسهم في تحقيق العديد من البرامج الاستراتيجية للخطة التنموية العاشرة ورؤية عمان 2040، إضافة إلى كونها إحدى الوسائل الهادفة لحفظ التراث الثقافي وضمان استدامته والاستفادة منه في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، والإسهام في تعزيز المحتوى المحلي وتكريس دورها نعم كإحدى الوجهات السياحية التي تسعى الوزارة عبر عدد من المشروعات إلى تطويرها وتحديثها.
1: وتعمل وزارة التراث والسياحة ممثلة في المديرية العامة للمتاحف على عدد من المشروعات ذات العلاقة بتطوير منظومة المتاحف، منها ترقية العرض المتحفي، وأيضا المتحف طبعا ترقية العرض المتحفي لمتحف أرض لوبان أو أرض اللوبان لتحقيق الاستدامة للموقع، وتنمية المجتمع المحلي لمواكبة التحديثات الكبيرة في مجال المتاحف وإبراز هذا التراث بصورة أجمل وأكثر تفاعلا من خلال تطوير المحتوى الداخلي لقاعات المتحف وإعداد تصاميم وأساليب العرض. وأيضا طبعا تقوم الوزارة والجهات المعنية بتعزيز سوق العمل وتفعيل دور المجتمعات المحلية.
2: ويأتي مشروع إنشاء متحف التاريخ البحري كأحد أهم المشروعات التي تعمل على تنفيذها المديرية العامة للمتاحف ترجمة للبرامج الاستراتيجية بالخطة التنموية العاشرة لرؤية عمان 2040 للتعريف بالتاريخ البحري العماني من خلال مجموعة من المقتنيات ووسائل التفسير المتحفية تجسد خبرة العمانيين ومنجزاتهم في الملاحة البحرية وعلاقات سلطنة عمان مع مختلف الدول والمناطق الحضارية على امتداد التاريخ. كما أن إنشاء هذا المشروع شهد استضافة عدد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة والمعروفة بتجارب متحفية رائدة، وتم تنظيم عدد من حلقات العمل والاجتماعات واللقاءات مع الخبرات الوطنية.
0: ويعد مشروع تأهيل متحف قلعة صحار الذي تم افتتاحه عام 1992 أحد أبرز المشروعات التطويرية خلال هذه المرحلة بهدف إبراز تاريخ مدينة صحار ومعالمها التاريخية وعلاقاتها الحضارية بالعالم وما اشتهرت به في هذا المجال في مجال التجارة والريادة البحرية. وتقوم الوزارة بإعداد مخطط لإعادة تأهيل وتطوير المتحف بعد الانتهاء من أعمال ترميم القلعة وتأهيل مرافقها المختلفة.
1: كذلك يعني الجدير بالذكر مستمعين أن سلطنتنا الحبيبة سلطنة عمان تزخر بالعديد من المتاحف وما تحتوي من كنوز عظيمة. خلونا نذكر كذا على السريع أبرز هذه المتاحف. طبعا في البداية وعلى القائمة متحف عمان عبر الزمان في ولاية منح بمحافظة الداخلية، وكذلك المتحف الوطني ومتحف أرض اللبان الذي يقع بمنتزه البليد الأثري بمحافظة الظفار، ومركز فتح الخير بولاية صور، ومتحف التاريخ الطبيعي والمتحف العماني الفرنسي بمحافظة مسقط، وأيضا ما ننسى مستمعينا متحف القوات المسلحة.
2: إذن مستمعينا الجدير بالذكر بأن اليوم العالمي للمتاحف الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف ICOM يعد بمثابة منصة عالمية لتعزيز دور المتاحف في التبادل الثقافي والتنمية، حيث تتضافر جهود المتاحف في جميع أنحاء العالم لتنظيم الفعاليات والمعارض والبرامج التعليمية التي تتمحور حول هذا الموضوع.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مستمعينا الأحباء، مستمعي إذاعة الشبيبة، نرحب فيكم من جديد في أول حلقة من حلقات أيام الأسبوع. مساءكم سعيد يا رب، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب دروب آمنة وسالمة وصولا إلى مقاصدكم بإذن الله تعالى بكل عافية. وهلا هلا، ترى الحين عاد نهاية الفصل، خلاص الفصل الدراسي، يعني أولادنا يتجهز الحين خلاص للإجازة، الإجازة الصيفية.
1: استعداد
0: مرة
1: أكيد الامتحانات.
2: نعم والله، ينتظرون الإجازة حرم من الجمر.
1: لا والحلو، الحلو الحلو ما عليه، نقول انه العيد وان شاء الله نروح على الاختبارات.
0: اي باذن الله تعالى، بس يعني عاد اهالينا شوي شوي عليهم عيالكم، ها
1: لا تقسوا عليهم،
0: اي خلوهم شوي يعيدوا.
2: احنا نحسهم مدلعين، هم قاسين عليهم هنا اول حنزلين.
1: صدقيني اقول لك حاجه يا مرار،
2: انزين
1: احس في مسؤوليه،
2: يعني انتوا المعلمين ولا الاولياء؟
1: انتوا المعلمين، احنا نقول
2: لا اقصد المعلمين ولا الامور مدلعين
1: بشكل عام. نقول بشكل عام صار وعي عند الطلاب. صحيح،
2: كيف الوعي؟
1: صار وعي انه خلاص الطلاب تدربوا، احنا صارنا فتره يعني فتره السنوات الاخيره نقول من 5 سنوات كذا صارت الاختبارات على العيد، يعني العيد تجي الاختبارات خلاص. أيوة الطالب أيوة تعودوا
2: خلاص،
1: يعني تعودوا على هذا المرحله اللي هي احنا وين، يعني وين نقسم اعمالنا او نقسم انفسنا او فين نركز وين كذا،
2: العيد خلاص ولا غير العيد.
1: عادهم ايوه، فالطالب عاد الحين تعود انه مثلا انه يامن انه قبل مثلا يصير العيد وبعدها الاختبارات،
0: او احيانا يصير نتكلم عن الطلاب الشطار، الشطار اللي ما يحتاج مجهود.
1: لا بشكل عام
0: في احيانا يحتاج مجهود.
1: من قال لك من الطلاب اللي ما الطلاب شطار ما يحتاج مجهود؟ الطلاب ايوه كلهم، انا اتكلم هنا عن الجميع.
2: لا عيد، شوف ما قصت عشان عيد الأضحى وقرب العيد، هذه خلاص متعودين عليها من كم سنة. لكن نتكلم على الشد، يعني إن الحين أشوف أن هالجيل نوعا ما مدلعينهم من طرف المعلمين وأولياء الأمور.
1: يا جماعة الخير، أنتوا سمعوا ها الحين اللي يتابعونا، اللي يتابع برنامج تو الناس، احنا معاكم من 5 إلى 8، بامكانكم حتى تشاركونا على ارقام التواصل. أيه على 2-499-0000. انتوا ايش جالسين تشوفوا كيف الوضع الحين معاكم بعد التعود هذا اللي صار؟ احنا قبل 5 سنوات 4 سنوات، وعلى 947 اكيد 99975 هذا رقم الواتساب. لكن روح في موضوع حلقة اليوم، لأنه الموضوع هذا ما بينتهي عند أنوار وأبرار. أنا عارف
0: لا لا لا ما راح ينتهي،
1: أكيد
0: مع أنوار وأبرار وعيد اليوم معاكم، أكيد في المخرج المرة بدر البلوشي اليوم معاكم بإذن الله تعالى من الساعة 5 إلى الساعة 8. وموضوع الحلقة على فكرة اليوم عيد مشتط على موضوع الحلقة أكثر عن أبرار. أنا بس كذا أقيس، أنا عند أنا مديتها أقيس من أبرار متشط أكثر.
2: شوفي شوفي.
0: وعيد متشط.
1: لا لا هي ما الاستعجال.
2: هو موضوع التأثير أنوار.
1: ما الاستعجال
2: بقدر. كل واحد يتأثر بالثاني، عرفتي؟
0: شكلي كذا أحس.
1: أيوه. أنوار وأبرار ما قرر طبعًا، ما هو الاستعجال.
2: هو حماس.
1: بس أنا شفت شفت موضوع آخر، بنفتح موضوع آخر، فأفضل إني أسكر من البداية.
2: أوكي.
0: شوف هو عنده نظرة. عنده نظرة صحيحة.
2: عارف سكتنا لاحظتي أنوار.
1: لا لا حشة.
0: إذن مستمعين عشان ما نشوح وما نروح يمين وشمال على قول تعيد ونضلنا على نفس الخط والطريق، اليوم مستمعين نحن جايبينكم في طاولة تو الناس موضوع يتحدث عن علاقاتنا في عائلتنا. وفي زحمة العلاقات مستمعينا والحياة ننشغل بأعمالنا ومسؤولياتنا، لكن تبقى العائلة هي السند الحقيقي والمكان اللي نجد فيه الأمان والدفء. السؤال المهم مستمعينا اليوم اللي نحن نطرحه في تو الناس، كيف نحافظ على هذه الروابط القوية رغم ضيق الوقت ورغم كثرة الالتزامات ورغم كثر الانشغال؟ يا ترى كيف نحافظ على هذه العلاقات أو الروابط القوية، الروابط العائلية؟ إيش العادة أو إيش التصرف اللي ممكن أنت تتخذه ويساعدك أنك تحافظ على هذه العلاقات من أنها تتأثر بسبب الانشغال؟
1: إذن موضوع حلقة اليوم مستمعينا والسؤال، إيش هي العادة أو التصرف البسيط اللي أنت تقدر تسويه ويساعدك على البقاء قريب من عائلتك رغم الانشغال؟ أكيد الحياة اليومية ظروف، أكيد التزامات، أكيد طبعًا انشغال، أكيد هناك زحمة من فيها، يعني زحمة صح من هذه الانشغالات، زحمة من هذه الارتباطات.
2: أي والله.
1: إنزين أيوة. في الأخير أحيانا أقول لك تصرف بسيط، ها عادة معينة أنت يمكن تعودتها مع أسرتك، ممكن حتى نهاية الأسبوع خلاص
2: هذا خلاص الأهل.
1: نعرف انه هذا للاهل سواء كان الجمعه
2: او السبت، أو السبت فعلا.
1: فايش اللي يخليكم مستمعين الكرام من هذا، من خلال طبعا هذا ايش هو الشيء اللي يقربكم من عوائلكم؟ ايش كيف بتتصرفوا
2: طبعا اكيد،
1: وكيف
2: يعني
1: بتصنعوا وقت مخصص للعائله
0: او ايش هي العاده؟ هل هو وقت اللي يخليكم تظلوا دائما على اتصال ومحافظ على هذه العلاقات العائلية بينكم؟ هل هو وقت معين؟ هل هو يوم معين؟ هل رحلة معينة؟ إيش هو إيش هي العادة اللي أنتوا ملتزمين فيها وتعرفوا إنه هذه واحدة من العادات اللي تقوي علاقتنا وتساعد روابطنا العائلية إنها ما تندثر؟
1: وممكن تكون طريقة يعني معينة صح أبرار؟ ممكن تكون طريقة معينة من خلال التواصل.
2: طريقة واحدة عيد. لكن لا بس أنا كنت بقول قبل لا تروح الفكرة من بالي لو سمحتوا.
1: قول.
2: إن يعني أقول إن لو كان الواحد مزدحم بالأشغال لو كان مشغول حلو ما يخصص وقت حق العائلة لأن العائلة نعتبرها كأنه متنفس حقنا نحن. يعني لو انت انشغلت مثلا كذا جدولك ان 12 ساعة وانت خارج البيت 13 ساعة وانت في العمل لكن بس ترجع البيت لو تخصص نص ساعة ساعة حق اهلك هني انت راح تستانس راح تغير جو راح تستمتع. واتوقع ان غالبا الناس تقضي يعني اغلب وقتها مع الاهل يوم الجمعة غالبا او يعني ليلة الجمعة
0: بالضبط. لان اذا جينا وقلنا يعني نخصص الوقت في اليوم ما بين انشغالاتنا يمكن ترجع البيت فلنفترض اللي عندها عيال زين ترجع البيت خلاص عيالها نايمين اوريدي ممكن
1: صح. ممكن بسبب ظروف العمل مثلا
0: العمل. فبالتالي الويكند هو افضل حل شيء. يعني يجلس نهاية الاسبوع او احيانا مثلا ممكن في وايد طرق انا وايد
1: في اشياء طرق مثل ما قلت يا انوار
0: إيه؟
1: يعني ممكن يكون الناس اللي احيانا بعيدين نفس الشيء عن عوائلهم مثلا يكونوا في اعمالهم في مسقط اعمالهم في ولايات اخرى زين ممكن يلتقوا بهم يعني اللقاء بهم يكون مثلا يوم الخميس يوم الجمعه صح. عفوا او يوم السبت
0: صح.
1: بس في ناس ايضا هناك موجودين يعني نقول حتى هم موجودين احيانا ما تحصل وقت
0: بالضبط.
1: بس انت بامكانك يعني هناك طرق مثل ما قالت ابرار طرق كثيره يعني بامكان انك انت ممكن تخلق وقت وخصوصا خلينا نقول يعني البيوت القريبه من بعض ممكن شويه تحصل فيها فرصه
2: اللي يعني نفس الحاره
1: هي في نفس الحاره في نفس المكان ساكنين لكن اللي بيوته مثلا متباعده وكذا يبقى وسائل التواصل الاجتماعي ما
2: تعرف ايش المشكله عيد المشكله ان التليفونات هي اللي ماخذه اوقاتنا يعني في بيت واحد مثلا تلقى يعني مثلا احيانا اجازه او ناس قاعدين في البيت ما يقعدون مع بعض كعائله كصله رحم بسبب التليفونات
1: الانشغال بالاجهزه
2: ايوه كل واحد في غرفته جالس على تليفونه الاطفال على الايبادات يمكن ما يلتقون غير يمكن وقت الغداء او وقت صح. العشاء هذا اذا ما كل واحد يعني اكل بروحه فهذه الاشكاليه اللي لازم نحن نلقى لها حل وما نخليها تنتشر يعني في المجتمع صحيح. لأن ما بالعادة العمانيين بالعادة معرفين بصلة الأرحام
1: صحيح.
0: أمس شفت فيلم من أحد العادات اللي يسووها إنه لما يجي يفطروا تجي البنت الكبيرة وتجيب سلة وتقول يلا حطوا كلكم تلفوناتكم في السلة فيحطوا كلهم تلفوناتهم في السلة أيوة. ويجلسوا في طاولة الطعام بدون أيوة. تلفونات.
2: في مرة حد من العائلة سواها هاي حركة كان يوم الجمعة إنه خلوني نيل السياسة بدون تلفونات. فأنا سويت نفسي في البداية متحمسة كذا لما هي دوري ما عطتهم الفون قلت لهم نعم ما استغني.
1: هي لها وعليها. نقول في الناس اللي تتجمع وكذا صحيح الانشغال بالأجهزة. أجهزة التواصل الاجتماعي شوية لكن نقول تبقى هي يعني وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي الناس البعيدة عن
0: صحيح
1: بالعكس يعني تقرب. عن بيوتها وعن عوائلها وكذا تبقى قريبة. إذن مستمعي الكرام ما العادة والتصرف البسيط اللي يساعدك على البقاء قريب من عائلتك رغم الانشغال؟ هذا موضوع سؤال حلقة اليوم على 2499-00-00 لسماع أصواتكم ولرسائلكم على الواتساب على 947-999-75.
0: عادات كثيرة مستمعينا ممكن نعملها ونحن ما نحس وتتحول إلى روتين يومي أو أسبوعي ولكن لو فقدنا هذا الروتين أو هذه العادة ممكن إنها يختل توازن الروابط العائلية معنا ونحس إن نحن في نقص صار في شيء ما تعودنا أو تعودنا عليه نقص من حياتنا. هذه هي العادات لليوم نحن نسأل عنها. أحيانا تكون مثل ما قال عيد وقالت أبرار هي تجمعات عائلية مستمعينا في بيت الجدة البيت العود مثل ما يسموه في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة غدا اجتماع على غدا أو ممكن حتى رحلة تدبر كل شهر ممكن هي تكون نفس الشيء أحد الأساليب
1: ممكن يعني تجمع مثلا أسبوعي أو حتى شهري
0: أيوة. حتى شهري
1: أيوة.
2: في مرة شفت الفكرة أحد حاطنها يعني هم طبعا عمانيين إن بدل ما كل جمعة يتجمعون بيت اليدة يسوون مثل التجمع كل مرة بيت أحد واللي صاحبة البيت يعني مثلا ما تسوي شكل حد يجيب ضيافه من عنده وصاحبه البيت مثلا تكون ترتاح بس تستقبلهم
1: حلو.
2: فحسيت هذه فكرة حلوة ويسوون فعاليات طبعاً.
0: جميل.
2: للأطفال فعالية، للكبار فعالية، يكون كذا إنهم يعني يقوون من علاقة الأسرية.
0: يقوون من علاقة الأسرية وبعد يحط التجمع.
2: يسمعون ذكريات.
0: ويحط التجمع إنه الواحد يتحمس له.
2: بالضبط.
0: يكون جميل يعني، مش روتين أو شيء عادي، لا. هو مو مجرد تجمع وخلاص وسوالف وخلاص، لا، في فعاليات، في
2: بالضبط.
0: حتى الصغار تعرفي
2: يستمتعون.
0: ايش الشيء اللي الصعب اللي واجهوه الحين اولياء الامور؟ انه صغارهم او اطفالهم ما يحبوا يروحوا التجمع في البيت العود. اول ما يبداوا يكبروا تحسوا انه انا والله ما اريد اروح بيت جدتي.
2: مع ان الاغلب
1: انا اشوف انه
2: أيوة.
1: هم يكونوا متحمسين ينتظروا هاليوم،
2: متحمسين لما يكون عندهم اطفال كبرهم.
0: هذا لما يكونوا صغار،
1: وخصوصا لما
0: مرحله الطفوله. بس لما يكبروا شوي تحسي تبدا عندهم هذيك اللي هي حب الاستقلاليه، انهم يكونوا أيوة. شوي بعيد، فيواجهوا اولياء الامور انه كيف انا اقنع ولدي او بنتي انه ترى التجمع مهم.
2: قصدك هاي فترة المراهقة يوم يكونون عنيدين غصب.
0: بالضبط.
2: غصب أنا عندي شخصية.
0: يعني هذه من أحد الفترات اللي شوي تكون صعبة، إنك تحتاج إنك أنت لما تشجعه على روحة التجمعات أيوة. يكون في
2: صح صح. اتفقت مع نوار. عادي يقول لك مثلا بنت بتقول أنا بروح مع صديقاتي المول.
0: إيه.
2: يعني أنا خلاص كبيرة عندي شخصية، بروح وحدي مع صديقاتي في المول أيا كان، ما بأتم معكم بيت اليد. فهني عاد شوي إشكالية فترة المراهقة، كيف تقدر تقنعهم بصلة الرحم وكذا.
1: ممكن ناخذ رأي متصل، نسمع إيش رأي في هذا الموضوع، موضوع العلاقات الاجتماعية أو كيف يكون مع عائلته. السلام عليكم تو الناس.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير والإحساس الطيبة.
1: يا مساء ما يليق إلا بأحبابي. يا أبو محمد.
0: يا أبو محمد يا مرحبا بك.
3: حياك الله. كيف حالك يا عيد وأبرار وأنوار؟
1: كلنا بخير وعافية.
2: بخير وعافية. شخبارك؟
3: ما شاء الله عليكم على هالمواضيع المهمة.
0: الله يسلمك.
1: الله يحفظك يا رب.
3: والفعالة.
0: الله يسلمك يا رب. تسلم.
1: أنتوا نجاحها وأنتوا أساسها أبو محمد.
3: جزاك الله خير من طيبكم على هذه المواضيع اللي تقدموها، وتحل مواضيع عائلية، وتحل مشاكل، وتحل يعني هذه المواضيع تفيد الجميع.
1: صحيح.
3: خاصة الجيل الذي الآن على بداية
1: الألفية.
3: الحياة. يعني الجيل الأولي كان غير، والجيل الحين غير، والحمد لله رب العالمين.
1: إيش رأيك أبو محمد إذن في موضوع اليوم؟
3: موضوع اليوم زين طيب. على التجمعات العائلية تفيد الجميع. يعني عادة احنا مثلا نتجمع يوم الجمعة في الأعياد في المناسبات، وتكون يعني تجمع مناقشات عائلية في البيت الكبير.
0: نعم.
3: زين. وعادة كل حد بأشواره، مثل ما ذكرت ان الهواتف صح، الهواتف شغل الناس كثير.
1: صحيح.
3: ايه شغل الناس كثير، جلسات في كل مكان، تحوس تشوف التلفون هو وسيلة، هو شغال، هو يشغل الناس
1: يعني. أبو محمد متى تقريبا كذا نقول، خلينا نقول هناك في شمال الشرقية وتحديدا وادي عندام، كأسر يعني أكثرها مثلا خلال نهاية الأسبوع تجمعاتكم؟
3: يوم الجمعة. أيوة يوم الجمعة. أو من بداية الصباح، ويكون يعني بعد الصباح يعني بعد عند صلاة الجمعة.
1: جميل.
3: نجمع العائلة في البيت، وجبة الغداء مع الأهل مع العائلة، وبعض الوقت يوم الخميس يكون على إذا مشي عليهم التزامات يعني في مكان ثاني، يكون يوم الخميس في البيت الكبير أو في جلسة أو استراحة. يعني خططوا إن هذا الأسبوع نتجمع في مثلاً في بيت شخص من الأهل، أو في مزرعة، أو في مكان يعني متفق عليه.
1: جميل.
3: وعادي يتجمع من جميع الأهل، يعني الشباب والشياب، يعني الجد والجدة الذي موجودين على قي الحق.
1: الله يحفظهم ويطول بعمارهم ان شاء الله.
3: أيوة. موجود الله رحمه وغفر له.
1: امين.
3: الحمد لله. هذه يعني بعض المستمرين في اكثر شيء لاحظهم ومتابعهم، وهذه العاده موجوده ولا لا زال الحمد لله.
1: الحمد لله.
3: ونفس الشيء التجمعات يكون فيها اعراس، يعني تحصل زملائك في
1: صحيح
3: مثلا في عقد قران.
0: نعم.
3: او عرس يعني زفاف، تحصل في متجمعين زميلك من كم سنة من كم شهر من كم أسبوع ما شفته.
0: نعم.
3: شفته في هذا التجمع.
0: جميل جميل.
3: أو التجمعات نفس الشيء الشبابية، مثلا كنت أنت وياهم في فترة لفترة العمل، وانت من بداية العمل إلى نهاية العمل وتجمعته، صار في تجمعات يعني بين أصدقاء زملاء العمل من كم سنة، يعني من 10 سنوات، من 20 سنة،
0: نعم،
3: من 25 سنة، كان زال في العمل، ولين يعني يعملوا يعني تواصل اجتماعي، وكل مرة كل أسبوع أو كل شهر يتجمع في منطقة.
0: إذن
3: زميلك ما شفته من كم سنة، مثلاً خرجت من ته،
0: صحيح،
3: 10 سنوات أو 5 سنوات،
0: صحيح،
3: ليش متواصل في هذا؟ الحضور ما يوجد.
0: نعم، يعطيك العافية يا أبو محمد. طبعا
3: ومثل
0: ما قلت
3: محمد الجميع إن شاء الله،
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى
3: يعطيك الصحة الجميع، وكل من يعرف ناصر محمد زيادي ولاية مضي بعد عن دعم.
0: الله يعطيك العافية ناصر، أمان الله.
3: مشكوري عدالة عدم مشاركة من فترة طويلة بس متابعينكم،
0: جزاك الله خير، تشريف طال عمرك.
1: لا تطول في الغيبة يا أبو محمد.
3: لا لا في الغيبة موجودين
1: معك. الله يحفظك.
0: الله يحفظك يا رب.
3: تحياتي لكم جميعا،
1: جزاك الله الخير، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
3: العفو العفو.
1: شكرا، في أمان الله. أبو محمد يقول كذا، تجمعات عائلية سواء كان في المناسبات أو هي خلاص أسبوعية، أصبحت مثلا في بيت الكبير، في بيت العائلة.
2: بالضبط، هو الأهم شيء في التجمعات الاهتمام، يعني اهتمام بالشخص، ما بس أنا تجمع وبس، يعني يكون في اهتمامات. لكن البعض عيد وأنوار وتوقع توافقوني الرأي، يعني يفهمون غلط موضوع أن أنا بظهر اهتمامي للشخص اللي يقرب لي،
1: نعم،
2: فيسألون عن تفاصيل أو يسألون عن خصوصيات فتتعدى هذه الخصوصيات، وهو يكون بحسن نية، هو المقصد أن يتقرب منك، يفتح معك موضوع، يفتح معك سالفة. يعني على سبيل المثال، أنا ما شفت مثلا بنت خالة أو بنت خالتي من 10 سنوات، عفوا مو من 10 سنوات، يعني فترة طويلة،
1: أيوة،
2: وهي أصغر عني بفترة، وتكون مثلا في الجامعة أو شيء، مثلا بسألها أن كيف بخصوص التخرج هذه الأمور، هي ممكن تحسبها أنها تعدي على الخصوصية. سألين عن التخرج، البعض يسأل مثلا عن العمر، البعض يسأل عن أسئلة شخصية جدا، فاللي هنا يتعرض لموقف محرج، فحلو
1: بعدها يتجنبوا بعدها
2: إنهم يتجمعوا، فحلو نتجنب مثل هذه الأسئلة. وغالبا اللي يسأل ترى يكون وايد على حسن نية، إن بس أن قصة أن أنا بتقرب منك لا أكثر.
1: يمكن نحط في بالنا، نحط تفضلي
0: أنا. لا لا لا
1: تفضلي،
0: أنا بروح لنقطة ثانية.
1: أنا أقول إنه بس نحط في بالنا إن إحنا من وراء ذا التجمع ترى هي إن نشوف بعض ونسأل عن أحوال بعض، بس بالضبط، بطريقة ما يعني ما تمس أو نوصل لخصوصيات الآخرين.
0: بالضبط،
1: نتعدى يعني.
0: بالضبط، وخصوصا يعني في زمن صار أغلب الأمور هي عبارة عن أمور خاصة، فبالتالي
1: أيوة،
0: يكون الحديث يعني جدا سطحي قدر المستطاع. يمكن هذه أبرار وعيد ممكن تعتبر من أحد الأسباب اللي ممكن تضعف علاقات العائلية،
1: ممكن
2: هي يعني واحدة من هذه الأسباب. والسبب الثاني أيضا، لما نحن نتعذر بالانشغال فنعتذر على التجمع. أيوة، يعني مثلا نقول أنا مشغولة هذا الويكند، ويعني إيه شهر إيه شهرين ونحن نقول مشغولين، فهذا يضعف من العلاقة العائلية.
0: صح، لأن الشغل ما يخلص، يعني لو الواحد جلس دائما يقول أنا مشغول في حياته ما راح يجتمع مع أهله.
1: مثل ما قلت يا أنوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أخوي أحمد وأبو عمر، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج تو الناس على الشبيبة، إحنا معاكم من 5 لين 8. وموضوع حلقة اليوم، إيش هو العادة أو إيش هي العادة أو التصرف اللي ممكن نقول تساعدك على البقاء قريب مع عيلتك رغم الانشغالات، رغم الارتباطات، ورغم كثير من الالتزامات اليومية.
0: أحيانا نحتاج بعيد وأبرار أن نبذل جهد أكبر من أجل المحافظة على العلاقات العائلية، لأنه إذا تركناها وقلنا على الله يعني ونمشي على الدنيا، إحنا راح ننسها.
1: صحيح،
0: لأنه ما راح يعني
1: لازم مبادرة في مبادرة تكون فعلا. وهم أكثر شيء، خلينا نقول مثلا إنهم الشباب أو نقول كبار العائلة، إنهم يبادروا في التجمعات هذه، لأنه احيانا تجدي مثلا في العيله مكونه مثلا على سبيل المثال نقول من 10 واكثر،
0: أيوة،
1: من زين اغلبهم شباب، يعني الاولاد كبار وكذا، بس كثره انشغالاتهم اكيد مثلا هذا اللي يداوم مثلا في الصحراء، أيوة، والغير اللي يداوم في مكان اخر وكذا.
0: صح،
1: احنا ما عندنا اللي هذاك اليوم اللي ممكن نلتقي فيه.
0: بالضبط،
1: فخلونا نبادر يعني بدل ما تضعف.
0: صحيح،
1: العلاقات ويصير فيها فتور يعني.
2: بالضبط، صحيح، يعني هي مبادرات، لكن تعرف ايش المشكله عيد؟ اللي يوي يقول لك انا دائما ابادر واقول يلا نتجمع يوم الجمعه، يلا نسوي كذا، انا اللي ابادر دائما، انا هالمره ما راح ابادر.
0: حقه،
2: فاوكي انت تقولين حقه، بس بعدها هنا يمكن
1: يعني
2: واحد
1: يعني بسرعه انوار بسرعه يعني يتنازل وكذا.
0: انا بسرعه اقول حقه اذا كان هو دائما يبادر،
2: دائما تخيلوا تخيل نفسك
1: ليش ما يستمر انت يعني
2: بس
1: مطلوب هذا الامر
2: شو اسمه كبدته مبط
1: ها
2: لا لا شوف شوف عيد بس هذا هذا هذا واحد من الاسباب
1: ايوه
2: واحد من الاسباب اللي بتخليهم هم اصلا تضعف علاقتهم
0: لا بس ليش ليش مو يلام ليش مو يلام هذا لا. هذا متجمل وفيه الخير انه هو دائما يبادر معناته انه لازم في شخص يساعده لانه كثره المبادره أيوة بيكون كاني انا جالس
2: معك حق انتم ما تريدوا يعني مثلا اذا اشخاص اعتمدوا على هذا الانسان هذا أيوة. اللي بادر هو يعني عليه موضوع التجمع اذا خلاص لكن هو لما مثلا بيزعل ويتحسس بيقول نفس ما يعني نفس كلامك مثلا بياخذ نفس الموقف يعني موقفك خلاص بعدين ما بيتلاقوا ما بيتجمعون
0: والله شفتي شفتي ليش
2: اذا بضعفت العلاقه العائليه
0: بس ما سبب هو ما سبب هو ما سبب الشخص اللي بادر
2: بس عادي ايش فيها اللي بادر
1: ممكن تقصد
2: رحم.
1: ممكن تقصد هنا ابرار يعني ما نتراجع مهما كانت يعني مهما كان انه في اشخاص مثلا
0: عيد متعب مجهد جدا لما يكون الشخص يكون عمركم شفتوا علاقه تمشي بطرف واحد كذا
2: ما تمشي بس بطرف عادي واحد. يعني مثلا هو يبادر ماجور انزين
0: ايوه بس نفسيا ترى نفسيا يجهد النفس لما يستمر الوضع بس من جانب واحد دائما بيكون في بال الشخص انه ليش ليش ما في يوم من ايام شخص واحد ثاني يبادر يعني لاني يمكن انا جابرنهم انه هم ممكن يجي في باله هذا التفكير انا جابرنهم انهم يتجمعوا ممكن هم ما يريدوا يتجمعوا وانا دائما اللي يعني اغصبهم على هالشيء يمكن يجي كذا في باله ليش يكون دائما لانه هو تحسس لا ما لازم تحسس
2: يعني التعاون في المبادرة مطلوب والتعاون في ان ابداء مطلوب. التواصل ومبادرة في التواصل مطلوب
0: يعني مثلا
2: الجميع.
0: فلنفترض انا احد هذه المجموعة ابرار هي اللي دائما تبادر ابرار وقفت مبادرتها الحين انا من حقي او من حقي من واجبي اني اسال اقول ها ابرار وقفت مبادرة عيل خلني انا ابادر على فكرة اتكلم مش من واقع خبرة من واقع تجربة
2: حسيت
0: في في في في مجموعتنا في بنت دائما هي اللي تجمعنا دائما دائما
1: تحية لها تحية تحية
2: والله صح جد
1: لهذا يعني. اللي جالسة تجمعكم فعلا وتحية لكل
2: مأجورة ترى
1: كل إيه؟ شخص كل شخص
2: أيوة. هو اللي يبادر
1: يعني يبذل هذا الجهد على أساس أنه مثلا تتجمع العائلة
2: حرفياً.
1: تتجمع يعني يتجمع أخوانه وخواته من كل طبعا نقول اللي هي بشتى أنواع العائلة
2: أكيد
1: اللي جالس يبذل هذا الجهد صراحة نقول تحية لك
2: بالضبط.
1: تحية من تو الناس حقيقة يعني
2: أيه
1: وإحنا محتاجين في وقت صارت الانشغالات أيوة
2: صحيح.
1: في وقت صارت زحمة في حياتنا
2: برسل هذه المقطع حق واحدة من خالاتي
0: أنا برسلها
2: حق العيد يقول لك تحية لك
0: برسلها لثلاث شخصيات كل مجموعة عندي بنت بنت بنت هي دائما تجمعنا
1: تحية
0: تخيلوا أنه اتزوجت زادت مشاغلها زادت مسؤولياتها زادت التزاماتها
1: بعدين ما حد خلاص اللي كانت تجمعنا وتبادر
2: شغلت خلاص ما في
1: ما يصير ما يصير
2: أيوة.
1: إذن أيضا هذه تحية للأستاذة فاطمة الرشدية في برنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة مستمعي الكرام الحديث طبعا محتدم هنا في تو الناس أنوار وأبرار أنوار نحاول نقنعها إنه الناس لازم تبادر ولازم يسوي له يسوي بارض
0: ويكون دائما
1: بارض
0: دائما
1: يعني.
0: مبادر يقنعوني انه دائما يكون هو المبادر
1: ايوه لا لا ما نقول هو دائما المبادر ولكن نقول
2: نقول انه عادي يعني
1: نقول احنا يعني في الوقت اللي مثلا في تراجع من بعض الاطراف في العائله
2: أيوة.
1: لا ابقى انا يعني انا بدات كمبادر ما انا ما اتراجع استمر على الوضع
2: ايوه يعني هذا فيه الخير
1: استمر انا اني انا ابادر
0: لكن ترى يتعب بني ادم يتعب افهموا انا بحتاج منكم اثنينكم تبادروا وتظلوا مبادرين وبشوفكم لما تتصمدوا
1: نروح اقول خالد مظفر يقول ابادر ولا ما بادر
2: ايش رايك انت احب الاغنيه ايوه
1: ايش رايك يبادر ولا ما بادر
2: مبادر
1: مبادر
2: اهدى حق انوار ها
0: نبادر بس ما دوم

0: هلا يا طير، تعال يا طير وش العيد عليه قبل ما نضرب.
1: هلا يا طير يا الأخضر.
0: إنزين اليوم تعرفوا ليش أنا بضارب عيد؟ لأن اليوم اختار لنا ولاية، أنا متحمسة حق هاي الولاية.
1: إنزين ولكن
0: كان خاطري ولاية ثانية، محافظة ثانية.
1: شوفي إحنا بنلف قلنا من مسندر لين ظفار، كل ولايات سلطنة عمان إن شاء الله تعالى بنتكلم عنهم في تو الناس.
0: قائد المركب عيد، فعيد قال لنا بنلف صوب كل ولاية السلطنة، فما مشكلة.
1: وفي أحيانا القبطان مثلا يكون معانا أنوار.
0: هي القبطان مدير كبير، دائما يقول عن أنوار مدير كبير.

0: عن تسمية واديها باسمها، فتقول الرواية التاريخية أن هذا الوادي شهد الكثير من الحروب الطاحنة التي أريقت خلالها الدماء الغزيرة، فعادت تسمية الوادي إلى تلك الأحداث.
1: مستمعين، تضم هذه الولاية بعض المعالم الأثرية المتمثلة في الحصون والأبراج والمساجد القديمة، كما يوجد بها كهف يسمونه، طبعا يتم تسميته أو يسمى غار أبو هبان، حيث يوجد بها ثلاثة حصون في كل من بلدة الحمام، بلدة خبة، بلدة الحصن، كما يوجد أيضا بها 87 برج تنتشر في مختلف أنحاء الولاية، إضافة إلى مسجد قديم أعيد ترميمه مؤخرا. عرفت هذه الولاية ولا لا؟
0: وهي من الشمال الشرقية،
1: مشتقة الولاية من اسمين.
0: أيوة،
1: لما قالت أنوار، هاي أنوار.
0: لما قلت قبائل، طيب
1: أيوة
0: أيوة،
1: والوادي ذكرتي.
0: أيوة
1: وادي، أعتقد
0: واضح
1: شمال شمال الشرقية. أهلنا في شمال الشرقية، عارف معروفة الولاية صح؟
0: معروفة يعني الولاية
1: وفي بعض المعلومات أنت ذكرتيها أبرار.
0: وأيضا أهم شيء الكهف، يعني الكهف أبو الغبان،
1: أبو غبان نعم،
0: أو كهف أبو غبان،
1: هبان هبان،
0: عفوا هبان،
1: غار أبو هبان. أيوة
0: نعم، غار.
1: ويوجد فيها ويوجد فيها حصون ثلاثة قلنا.
0: لا بس تعرفوا ليش يعني تشوقت أني أزور هذا الكهف اللي هو غار أبو هبان.
1: أيوة غار والكهف كذا، يعني غار أبو هبان. ما رحتوا هذه الولايات؟
0: ما سرتنا صراحة،
1: وإحنا نقرأ عن هذه المعلومات.
0: بس لما أنت كنت تقرأ وقلت ذكرت اسم كهف غار أبو هبان، فأنا يبالي لفت انتباهي الاسم وقلت لازم أروح له. وحتى البلدان مستمعينا اللي طبعا فيها ثلاث حصون في كل من الخبة، طبعا بلدة خبة معروفة،
1: أيوة،
0: بلدة خبة، بلدة الحمام، وبلدة الحصن، هذول الثلاث طبعا بلدان الموجودة في هذه الولاية وفيها ثلاث حصون.
1: نقول إنه في هذه الولاية إنه أول ناس استبشروا بالقيض بالرطب.
0: بالقيض، هي صح. بس أنا أتوقع خلاص عرفوا لما قلت إنهم أول الناس اللي استبشرون بالقيض.
2: أتوقع واضح.
0: واضح.
2: مع إنه بدر شفت لها بدر تفسير. My face expression.
1: أيوة.
2: Face expression مالي صراحة رجعوا بعدين.
1: ما لك علاقة.
0: على فكرة أنا ما طلع. قال بدر. قال بدر لا تذكروا لأن بسرعة بيعرفون، ذكر عيد على طول. لما قلت ان اول ولايه تستبشر
1: ما كل ما كل ما كل يعرف
0: يعني اجيبها من وين.
1: لا لا لا، انوار تحملي ما علي. صحيح ما كلهم يعرفوها ترى. هنا مشاركه وصلتنا طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالشبيبه. امال تقول لمضيبي
0: لمضيبي كان هي قربت تقريبا. بس على فكرة على طاري البلد والقرى وأسماء القرى، ذكرتي بلدة الخبة، هذا اسم الخبة ترى سبحان الله في عمان أغلب
2: أكثر من مكان، صح؟
0: أكثر من مكان، فمثلا عندنا هناك في السويق الخبة، عندنا مثلا أيضا في صوب نخل خبت يعني كل
2: حتى على فكره بدت الحمام بعد نفس الشيء.
0: أيوة
1: نفس الشيء عندنا في بوشر مثل ما قلت،
2: في بوشر بالضبط. نعم يعني صحيح. في اماكن مختلفه مستمعينا، لكن نرجع ونقول انها هي مشتقه من قبيله طي، احد القبائل العدنانيه
0: بالضبط.
2: او القحطانيه عفوا، اللي طبعا كانت في ذلك الزمان واللي نعم. نزلت وادي سماء المستمعين واستوطنت هناك. نحن ولايتنا مستمعينا في شمال الشرقيه، لا تروحوا للداخليه، شمال الشرقيه.
0: فركزوا شمال الشرقيه، ويعني هي اللي تحدها ايضا من الولايات اللي تحدها ولايه قريات اللي محافظه مسقط، اتوقع خلاص عرفوها الولايه.
1: يمكن والبعض ما زال يبحث. آمال تقول دما والطائين. دما والطائين عاد ما نعرف، خلوكم متابعين معانا الجزء الثاني على 24990000.
2: السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا حي الله، كيف الحال؟
3: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ أنوار، ونمسي كذلك بالخير على أستاذ أمرار وأستاذ عيد.
1: حياك الله يا الغالي.
3: الله يحييكم، معكم علي،
1: علي الكاسبي. والنعم،
0: أهلا علي الكاسبي، إيش حالك؟
3: طيبين ولله الحمد.
1: حياك الله يا أخي يا علي،
2: شكرا الله، الله يسلمك.
3: حياكم الله، يا مرحبا وسلم، مساء جميل. طبعا الفترة الماضية كان شوية الأجواء حارة، يعني احنا نقول درجات الحرارة مرتفعة، لكن كنا هالأسبوع يعني شوية
1: مع رطوبة.
3: متعاون.
1: أيوة.
2: علي والله أنا قلت الجو أحسن هالأسبوع،
3: صحيح،
2: ورحت أسوي لك رياضة وضربتني شمس.
3: لا هو ما نوصل هالدرجة، بعدنا نروح للأوتدور.

0: اقول لك علي
1: الله يعطيك العافيه.
2: الحراره الطف يعني.
0: صح. علي من هين تكلم؟ من هين انت؟
2: والله في مسقط.
0: في مسقط بعدك ما رحت لا. البلد هالاسبوع؟
2: لا ما رحت البلد. في العاده الويكند نكون يعني هناك في البلد وايام الاسبوع
0: تجمع
2: في العامره مسقط. نعم
0: زين. يعني التجمع العائلي نقول في نهايه كل اسبوع صحيح؟
2: نعم اكيد.
0: زين قبل ان ندخل في موضوعنا يعني انت أيوة. تتكلم انت وانوار عن الحراره وكذا بس هي زينه. نعم. ترى تجيب لنا الرطب.
2: صحيح. على فكره الشياب هالفتره والفتره خلينا نقول الشهر الماضي شهر 4 يعني ما يحبوها الامطار كذا والاجواء البارده ما يفرحوا بها.
1: صحيح.
2: على عكس ما احنا تعرف احنا نفكر بالطلعات والمشيات والمشيات. هم لا تفكيرهم استراتيجي على فكره.
1: ايه بالضبط.
2: يقول لك هذا لا هذا يقول لك الحر زين للرطب مثل ما قلت.
0: صحيح. زين علي تعرف الولايه اللي يبدا فيها القيض والرطب؟
2: اي اعرفها واعرف اجابه سؤالكم اليوم.
1: الله عليك يا علي. ها جيب الجواب.
2: لا اكيد من انا من محافظه جنوب الشرقيه واكيد هذه الولايه معروفه. والجميل كذلك ان انت ذكرتوا معلومه جميله
0: اللي هي
2: يعني الواحد لو يفكر فيها يعني فيها كذلك ممكن الواحد يتأمل فيها أن تحدها من الشرق ولاية قريات محافظة مسقط.
0: صح.
2: يعني الحين الشخص اللي بيروح خلينا نقول
0: شمال.
2: محافظة مسقط يعني على إلى ولاية صور مثلا يمر بهذاك الطريق بيشوف كيف الجبال على يمين اللي هي جبال الحجر الشرقي.
1: صحيح.
2: ولكن شوف العمانيين يعني شقوا دروب بين القرى يعني ولاية دمى وطاين مربوطة بولاية قريات يعني لو تشوف حجم الجبال وارتفاعها في الحجر الشرقي شيء عجيب ومهول. ولكن في تلك الجبال هنالك قرى هنالك أحياء سكنية هنالك طرق كانوا يسلكوها يعني الأهالي يعني هي مدعاة للتأمل والتفكر كذلك يعني.
0: بالفعل يا أخي علي وشكرا لهذه المعلومة وهذه الفائدة.
2: نتعلم دائما من بعض ونتعلم منكم معلومات جميلة. أنا ما جاوب صح ولا
0: إحنا في هذه الفقرة فقرة ولاية وحكاية
1: يعني ما يحتاج تجاوب أصلا جاوب تعتبر
0: في ولاية وحكاية الغالي هو القصد كذا يعني الأخ علي.
2: صحيح.
0: نقصد هي من فقرتنا ولاية وحكاية هي المعلومات والمعرفة عن مختلف يعني ولايات ومحافظات سلطنة عمان.
2: نعم أكيد.
1: إيش
2: كان سؤالكم عن التجمع؟
1: صح. أيوة. موضوع حلقتنا اليوم مو تجمع علي. موضوع حلقتنا اليوم إنه بالنسبة للعلاقات العائلية والروابط العائلية إيش هي العادة اللي يتخذها علي من أجل أن يحافظ على هذه العلاقات قوية؟
2: صحيح هو طبعا يعني احنا نشوف مجتمعاتنا بشكل عام ومجتمعنا العماني خاصة مجتمع يعني يحب الترابط الأسري ودائما يكون في تجمعات.
1: صحيح.
2: في المناسبات في الإجازات فاحنا في أتكلم يعني شخصيا في كل ويكند لازم يكون في تجمع في بيت العائلة.
1: جميل.
2: يكون تجمع فترة العصر على القهوة.
1: جميل جدا.
2: بس الحين في الفترة الحالية شوية احنا نقول تغير العصر شوية تغيرت العادات
1: قل التواصل
2: يعني قل التواصل والشيء الثاني حتى تغير شكل الاجتماعات مثلا يعني انا عندي مثلا على سبيل المثال ابناء اخواني الصغار الحين يحبوا الجلسات هذه العائلية ولكنهم يحبوا اكثر الجلسات اللي في الكافيهات والمقاهي. أيوة. وكذا.
0: صح.
2: فالواحد ينوع بين الجلسات الحلوة اللي في البيت واللمة الحلوة وكذلك الجلسات اللي هي بتكون برا في المطاعم. نعم. في المقاهي يوازن ياخذ من الاثنين يعني.
1: أخي علي عليك. أنت قلت أنك أنت تكون في أيام الأسبوع في مسقط وفي الويكند تروح.
2: صحيح.
1: البلد صح؟
2: أكيد. نعم صحيح.
1: لما تروح البلد ما يجيك في بالك أنك أنت تعبان وكذا ويلا ترتاح من أنك تتجمع؟
2: هو صحيح صحيح كلامك هو تعب ولكن انت اول ما توصل البيت
0: يروح
2: وتشوف التجمع الاسري هناك وتشوف السوالف الحلوه تنسى التعب.
0: صحيح.
2: يعني كأنك بعد يوم جديد ولو انك واصل للعصر وتعبان ومداوم ولو انك واصل المغرب توصل بذيك اللمه الحلوه والجلسه بالعكس تنسى التعب وكأنك بعد يوم جديد.
1: صحيح.
2: وتحلى السوالف ونقول تو الناس مثل
1: برنامج
0: الله يسعدك
1: الله يعطيك الصحه والعافيه
2: السوالف والاشياء الحلوه. وعلى طاري هذا الشخص اللي هو دائما ينظم فعلا هذا موجود سواء. أيوة. على الصعيد الاسري على صعيد الاصدقاء يعني دائما حصل اشخاص يكونوا
1: يعني هم المبادرين.
2: بالضبط واحنا نشكرهم دائما يعني
0: هذا يستاهل مليون تحيه اخوي علي هذا.
2: صحيح.
0: الشخص اللي حافظ ويبادر
2: الموضوع احنا نتذكر يعني اشخاص في بالنا.
1: أيوة.
2: وانتم تناقشوا هذه النقطه احنا متاكد كل مستمع يتابعكم جالس يتذكر كذا الشخص يعني يبذل هذا المجهود، وبالتالي هو فعلا مجهود كبير ويستحق أكيد. التحيه والنشاط يعني.
1: اي والله
0: الله يسعدك اخوي علي.
1: سلام يا اخوي علي،
2: الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم، شكرا لكم،
1: ونتمنى لكم مساء سعيد يا رب، وانت اسعد.
2: حياكم الله، حياكم الله،
0: في امان الله، مع السلامه اخوي علي.
1: إذا كنا نتفق مستمعين أنه كلنا أو كل تجمعاتنا في عندنا شخص مبادر، فنحن ما يمنعنا نكون أحد المبادرين أيضا، ونساعد هؤلاء الأشخاص، ونكون أيضا سبب في تقوية علاقاتنا العائلية. على 24-99-00-00 نسمع رأي آخر ونقول تو الناس. والاتصال راح، نتمنى إن شاء الله من صاحب الاتصال أن يعاودنا بالاتصال بإذن الله على 24-99-00-00.
3: بس فعلا يعني نحن لاحظنا، وحتى ذكر علي الكاسبي هذا الموضوع، أنه قل التواصل نوعا ما، بس حلو أن نحيي ونجدد هذه العلاقات، نجدد هذا التواصل الأسري، لأن صلة الرحم
1: صحيح
3: لابد منها أكيد.
0: إذن 24-99-00-00 نقول سلام عليكم تو الناس.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
1: مساك الله بالنور.
4: أختي أنوار، أختي أبرار، وأخوي أستاذ سالم القساسي، وأخوي أستاذ بدر البلوشي.
1: سمعوك،
4: كيف كانت الإجازة؟ عشرة طيبة
1: والله، الحمد لله.
3: الحمد لله والله، بيني وبينك ودي ما تخلص الإجازة، بس خلصت للأسف.
4: نعم ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
4: اليوم صراحة كذا خليتونا صح صح الرأس. نعم لقد خطوا في عقولنا،
1: الله يعطيك العافية.
4: موضوعكم هذا دخل في عقولنا وفي قلوبنا،
0: والحديث مع ذو أشقان ذو شقان.
4: ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن، ما شاء الله. من أول حلقة أول ما فتحت تبارك الرحمن مرة لأن أنا شوي تأخرت أول ما فتحت البرنامج وأنتوا تتكلموا عن موضوع الحلقة، سبحان الله.
1: إيه والله،
4: نعم تتكلموا نقاش وحوار.
1: حوار محتدم
0: بعدنا ما وصلنا إلى
1: لحل. أخوي أبو عمر، أخوي
4: أستاذ عيدو، في بعض الناس حارين كلهم شوية حارين.
0: خلينا ساكت،
1: معرفين
0: خلينا ساكت.
4: بوصة بوصة الشاشة، يفتت الشاشة، حارين ما شاء الله عليهم. ما قرب صوبهم،
1: ما رو محط كلمة في قلبي يا أبو عمر.
4: لا الموضوع يعني موضوع بالعكس، موضوع فيه أشجان وفيه شوق وفيه ذكريات وفيه أحداث وفيه يعني أنا الآن أنتوا تتكلموا
1: أيوة
4: يعني بس كذا، كنت أساس أن دائما أحاول اللي هي الملخصات البسيطة.
1: نعم
4: يعني قصاصات الورقة، لأنك أنت أول أكتب فديك المذكرة قد ما ينفع، لأن أنا قمت أسوي دراسة.
1: أيوة
4: فتو أساس موضوع البرنامج بالوقت، ما نطول عليكم ولا نطول على الأخوان اللي يتبرون في الاتصالات.
1: نعم.
4: أنا مسوي تقريبا 3 قصاصات عن موضوع اليوم طبعا. يعني عن 3 قصاصات يعني، بس نعطي كما يقول شيء من الاستنباط عن الماضي والحاضر.
1: نعم طيب،
4: بخصوص الموضوع لا حتى ما يسميه الاستنباط العقلي ما بين العقل والباطن. طبعا هو التجمع اللي هو تجمع الآن الناس خاصة الناس اللي الله شوية معطنها يعني ميسورة. لاحظتنا يعني في ناس ما شاء الله عليها عاملة مثل طقوس يعني في الإجازة الأسبوعية، وعندهم أشياء خاصة مثل استراحاتهم الخاصة. هي ما مزارع بمعنى مزارع، اللي هي
1: استراحة خاصة،
4: هي مزارع
1: يعني
4: لكن جاي صغيرة.
1: أيوة
4: رحت أنا زرت، كان العم الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية عند هذه الميزة الحلوة يعني، فحمس أولاده إنه كلهم يجوا. أول يوم في البيت ما حد يجي، وسوى إعلان إنه تجمع في الاستراحة، كلهم أولاده وأحفاده، ونحن قمنا أنا قمت نظر وحلو مرات العصر.
1: جميل
4: يعني في الاستراحة، ليش؟ إنه مفتوحة وجميلة وفيها طيور وحيوانات وكذا، فالكل تحمس يعني، فأعطاهم كما يقولوا كلمه مثل إغراء. فالفكرة نجحت الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله
4: والله يطور بمسمى أبو ماجد عمي منصور العامري،
0: الله
1: يعطيه الصحة والعافية.
4: يعطيه الصحة والعافية. هي نعم.
0: هيا أبو عمر
4: معاكم بس شوية سامحوني، لازم ألبس النظارة، الله يسامحني.
0: الله يحفظك يا رب.
1: إنزين.
0: معنا على الخط حد يعني في اتصال إذا
4: إن شاء الله. هي والله ولا همك.
0: معلي على
4: ذرنا. لا الأمور طيبة إن شاء الله، بس على أساس أخوكم أبو عمر أعطيكم لمحة. طبعا أنا صار شوية دائما عندنا تجمع سنوي نسميه شلة السطح قبل عيد الأضحى.
0: جميل.
4: يسمون شلة السطح. وأختي أنوار بقول لي شيء، هذا أبو يقول لي أنا مشغول هذا تعرف مو آخر تتحصل إذا قاسيو في الفستق وحب ابيض وشو مباراه برشلونه وريال مدريد. أيوة هو هذا
3: زي يعتبر انشغال ترى هالمباراه.
4: شغال مو شغال عن حيان وقاربه واهله وجماعته.
3: لا طبعا
4: على فكره انا اريد اوصل رساله من المنبر على السريع.
3: تفضل.
4: صح يمكن نمزح ونضحك هذا لكن يا الاولاد والبنات في امور التواصل في صله الارحام لا تمزح.
3: صحيح.
4: صحيح. لا تمزح. صحيح.
0: ما في تهم.
4: صدقني انك بتندم بعدين.
3: صحيح.
4: لان اذا صار انقطاع بعدين يتعود على انقطاعك يا ابني يا ابنتي صدقني.
3: نعم.
4: انت اللي بتندم. انت اللي بتندم انه ما حد يسال عنك بعدين.
3: بالضبط.
4: روح اتصل، روح تواصل، روح تجمعات من باب العلم اخوي استاذ عيد.
0: صحيح.
4: ابشركم بالعكس موضوع صحوة التواصل موجودة وخاصة عند اخواتنا. بنات العم وبنات العمة وبنات الخال أنا تلاحظ شيء كل أسبوع يخصصا يوم يعني كل يوم بيت حد يعني كل أسبوع بيت حد أيوة وهي دي السالفة بعد سالفة إنه كل حد يجي من بيته شيء
3: نعم.
4: عشان ما يصير فيه شيء من التكلف
3: أيوة.
4: وآخر شيء خلوهم بين قوسين يا أولاد يا بنات صلة الأرحام من الإيمان
3: صحيح
4: من الإيمان نعم
3: بالضبط.
4: ويعذرني اللي جالس انتظرني
3: جزاك الله خير
0: شكرا أبو عمر
4: في أمان الله
3: شكرا الله يحفظك يا رب
0: وعليكم السلام الله يحفظك يا رب
3: إذن نستمع كذا لرأي آخر ونقول مساء الخير
5: السلام عليكم مساء النور والسرور يلا حيهم
3: وعليكم السلام أهلين أهلين
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: أبو عمر قايسوا الوقت هذا أنا معلق في الخط وأنا أستاذ حبك مسترسة في الكلام الله يهديك
1: أنا ما أعرف يا أبو علي دائما
3: دائما
1: ما بعرف أبو عمر سبحان الله صح فعلا لكن زين حد يمون عليه
0: ما علي بتفهمين أنت أبو عمر
3: شخبارك أحمد كيف الأمور
5: حياكم الله كيف الحال
3: الحمد لله بخير وعافية
0: الحمد لله غالب خير وعافية بشرنا عنك
5: والله بخير دامكم بخير
3: الله يسلمك مرحبا كيف كان يا يومك ابو علي
5: والله الحمد لله يوم سعيد
3: الحمد لله عساك دوم لله. سعيد يا رب
0: ان شاء الله دوم
3: بعدك في الدوام صح ولا في البيت
5: انا بسوي لك حاجه شوفوا انت قاعد تفكر تقول ايه
0: لحظه
3: الهرن
0: ما سمعنا شيء
3: يا ستريا صوت الهرن ما سمعت
5: السياره طالع
3: الله يحفظك يا رب
0: زين يا ابو علي
5: يا مرحبا
0: اول
5: شيء انا بغيت اجاوب وريح المستمعين عندي الاجابه الصحيحه دي مو طيب
3: يا سلام
0: يعني انا عيب
3: بريح ناس يا ابو علي على طول
1: يا ناس الثقه
0: اي بريح المستمعين بعد
3: لو قال بريح المستمعين
5: ما طول
3: طيب احمد كيف نبرايك على موضوع حلقتنا لليوم
5: شوف موضوعكم شيق وكل مواضيعكم شيقه وممتازه حقيقه وانا اوافق الناس انه مثل ما قالوا التجمع يعني مثلا متى ما اتيحت الفرصه انه يسوى تجمع عائلي بس هذا الشيء ما هو يعني الحل الحقيقي للترابط العائلي الفعل
3: غاوي هذا يعني اللي أبا أسمعه من عندك يلا هات
5: يعني أنا بقول لك يعني الواحد دائما لما يكون مثلا يريد يقوي علاقة معينة بشخص معين سواء عائلية ولا غير التواصل المستمر هذا أهم من مجرد أن أنا بلتقي في يوم معين نهاية الأسبوع يعني صحيح. مثلا أنا الحين صاحب عيد وعشان أقوي علاقتي بعيد يكون اهتمامي بعيد مستمر بشكل يومي لو حتى بالإمكان أشارك عيد في أدق التفاصيل أسأل عن هموم عيد إيش اللي مضايق عيد إيش اللي مشاريع عيد وكذا هذا الشيء فعلا يخلي فيه ترابط حقيقي بمعنى الكلمة أما إني أنا مجرد إني بلتقي صح هذا زين وكذا لكن الترابط يعني التواصل المستمر والسؤال المستمر هذا دليل يعني شيء يقوي العلاقة أكثر يبدأ بفردي وبعدين ينتهي بالعائلة أما إنه مجرد في يوم معين
3: تجمع.
5: نهاية أسبوع نهاية شهر في العيد وكذا هذا يكون يعني شيء سطحي
0: أبو علي هذه ممكن أيضا نقيس إحنا ترى الناس اللي تشتغل مثلا خارج مثلا ولايتها وبعيدين عن عوائلهم فبالتالي ممكن يكون هو يبقى مثلا مخصصين هذاك اليوم نهاية الأسبوع
5: الحين نحن الحمد لله في راحة ونعمة وتواصل اجتماعي
0: الحمد
5: موجود.
0: لله
5: ما شرط إن نحن نتلاقى إذا ما أتيحت الفرصة يعني ممكن عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق
0: السؤال
5: بالرسائل يعني يخلى فيه الحبل مستمر ومتواصل
3: انت ما ممكن هذا تكون سبب ان بعدين ما نلتقي ما نتجمع نقول خلاص
5: لا ما شرط
3: كيف ما اضمن شرط يعني كيف اضمن انه هالشيء ما ياثر على علاقتي اني انا اتم دائما على بس مواقع التواصل الاجتماعي والتليفون وما يغنيني عن التواجد الفعلي
5: لا ترى الحين أنا ما أقول لك إنك تتركي الجانب الواقع يعني حلو. وملاقاة الشخص والالتفاة بالشخص، لكن أنا أقصد لك إنه إذا ما توفر هذا الشيء البديل الآخر إنك تظل مستمر معاه بالتواصل والسؤال.
3: نعم صحيح.
5: يعني أنا الحين لو مثلا أخذت تلفوني وسألت على عيد بين يوم يومين وخليت يعني حبل التواصل موجود، فرق ما بين إني والله أتصل بعيد بعد شهر وأقول يا عيد وين أنت أخبارك علومك تعال بنلتقي، لا التواصل اليومي يقوي العلاقة أكثر.
3: أكيد فعلا صحيح. والسوشيال ميديا مثل ما ذكرت أخوي أحمد إنه سهل الموضوع أكثر
5: بالطبع، لأن الحين الناس بشغالاتها وأول وثاني، لكن أنا أتكلم اللي فعلا ناوي إنه يخلي العلاقة أقوى يخلي سؤاله مستمر.
3: إنزين أنا معي سؤال حالك أخوي أحمد.
1: كيف كنت حتى أنا عندي سؤال حالة.
3: أتوقع نفس السؤال. أتوقع نفس السؤال بتسأله أنوار.
0: أحمد الله يعينك.
3: أحمد سمعني أحمد. أحمد أكيد أنت في تجمعات عائلية. أحمد أنت في تجمعات عائلية مليون بالمئة تسوي مقالب صح؟
0: لا إذا اختلف سؤال. إذا معك سؤالين ها؟ أنوار ما هو هذا السؤال بتسأله؟
5: يا جماعة الخير إن بعض الظن
3: قال إحنا يمكن تسوي مقالب نفس الأسبوع الماضي أبو حمزة. ولا أنوار مشت علينا على فكرة أنوار لين كذا نص البرنامج فكرة أبو حمزة معنا.
0: أبو علي.
5: هذا بعدك بعيد ولا من خبركم؟
3: والله أنا أنوار خبرتني كيف عرفت أنوار ما أعرف.
0: أبو علي خلاص أنوار أبرار سألتك ننتقل إلى أنوار تفضل يا أنوار.
1: أنا أحس إني ما يحتاج أسأله. برايو
0: خلاص
1: مخليس واحد بكرة
5: يسدك صح
1: ريحتينا بارك الله
5: يلا جزاكم الله خير شكرا على خير
0: شكرا يا أبو علي شكرا جزيلا
5: جزاكم الله خير
0: الله يحفظك يا رب شكرا جزيلا في أمان الله. الاستمرارية
3: الاهتمام بشوف أنا بصراحة شوية أختلفني مع أبو علي
1: أنا معاه 100%
3: لا أنا أختلف معاه لأن التواصل المستمر هو ما دليل دائما على الاهتمام ولا دليل يعني إذا أنا ما تواصلت معك مثلا أسبوع أربعة أيام كذا هذا ما معناته أن أنا ما مهتمة لهذا الشخص يعني يا ما ناس مثلا أنت ما تتواصل معهم بشكل يومي ما تتواصل معهم كذي بشكل دائم لكن لما تتلاقون تكون وايد قريبين من بعض تاخذون علوم بعض
1: هذا لما نتكلم عن ناس اللي هم أصدقاء مش أهل درجة أولى. أنا أتفق مع 100% للأشخاص اللي يشتغلوا في مثلا فلنفترض في العاصمة ومكان إقامتهم في برع العاصمة يضطروا إنهم يتصلوا يوميا لأهاليهم مثلا لأمه وأبوه والوالدين إذا كانوا على قيد الحياة لخواله عشان يحسوا إنه لأن نحن نتكلم ما عن نفس العمر نحن نتكلم عن
3: يعني اللي مغترب يعني نقدر نقول ولاية ثانية مثلاً. ما اللي مغترب بالمئة بس نقصد ولاية ثانية
1: ونحن ما نتكلم عن نفس العمر نفس الجيل نتكلم عن أجيال ما بينكم أهالي كبار الكبير الشخص الكبير يحس بقربك منه كل ما سألت عنه أكثر لين تشوفه
3: جانب
1: كل ما اتصلت عليه أكثر
3: جانب الكبار وكذي بس مثلاً لما هو ذكر مثال إنه مثلاً ربيع عيد أو يعني يقرب لعيد فهو يعني عشان يهتم فيه ويطور من العلاقة ويقوي من العلاقة يكون في تواصل دائم كل يومين أوكي. كل يوم فأنا هنا لا أنا هنا أشوف تواصل الدائم ما دليل على الاهتمام الكبير يمكن. بس ممكن أيضا احترم وجهة نظركم
1: يمكن له مثل ما قلتي يعني يعتمد على حسب يعني كونديشنينج أيوة على حسب الكونديشن
3: أنوار إيش رأيك نشوف رأي المتصل الآخر
1: يلا نسمع لي رأي متصل آخر على 2499-0000 برنامج تو الناس مساء الخير
6: سنور أخت أنوار
1: يا هلا وسهلا يا مرحبا كيف الحال
6: أخبارك بخير عساك طيب
1: الحمد لله نشكر الله شخبارك أنت عساك طيب
6: نشكر الله الحمد لله أبرار وعيد أخواركم
3: الحمد لله بخير وعافية أنت شخبارك
0: بخير يا غالي بسمع صوتك أهلا وسهلا فيك
6: الله يعطيكم الصحة والعافية طبعا
3: يا سر البدري
6: إيه نعم يا سر البدري نعم
0: حيا الله ياسر
3: فيك.
6: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب
0: هاي ياسر وين تو
6: والله الحين مع جسر بركة
0: مع جسر بركة راح البلد
6: لا والله, والله باتجاهي إلى مسقط إن شاء الله
0: يا مسقط وصل السلام
3: السلام إن شاء الله
6: الله يسلمكم إن شاء الله من كل شر
3: إيش رأيك موضوعنا لليوم
6: والله بعدني أنا بعدني ما فهمت شوي يعني ما فهمت شوي بعد
3: عند أنوار راح تشرح لك أكثر الموضوع
1: ياسر اليوم نحن نتكلم عن العلاقات العائلية والروابط العائلية كيف نحافظ عليها بقوتها إيش هي العادة اللي ممكن نتخذها ياسر المحافظة على هذه العلاقات رغم الانشغال
6: طبعا أول شيء العائلة طبعا محتاجة إلى قائد العائلة وعمود البيت أي مسمى يعني في بس يكون له كلمة في العائلة كلها كاملة يعني هو اللي يقدر يجمع وهو اللي يعني دين كل حاجة يعني طبعاً اليوم الأغلبية اليوم يتعذروا لك مشغول وأنا ما عندي وقت وأنا ما عندي ما أعرف كذي بسبب ويش بسبب قلة القائد في البيت هذه المشكلة طبعاً من الدرجة الأولى يعني برغم برغم برغم إن اليوم المسافات الحمد لله رب العالمين اليوم كلها قريبة أصلاً في تواصل اجتماعي في عندك يعني عدة يعني حلول يعني لكن يعني هذا الجيل مشكلة يا أخي هذا الجيل جيل يعني طلعات وما أعرف إيش وكذا يعني فيغني يعني عن التجمع العائلي
1: صحيح
6: في يعني للأسف يعني
1: هذا تحدي هذا تحدي حقيقي لازم يعني يوجد له حل إيش هي أحد الحلول اللي في بالك يا ياسر
6: أنا خبرت قلت لك أهم شيء يكون في قائد في
1: لكن هل ممكن يعني. هل ممكن إن هالقائد يجبر الأعيال مثلا أو أخوانه أنه والله حتى لو ما تريدوا تجوا وتكونوا موجودين
6: والله حتى ولو بالإجبار
0: صحيح على أساس أنها تبقى على أساس أنها تبقى معهم عادة يعني خلاص ويحافظوا عليها ويحترموا أيضا هذا التجمع العائلي
6: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد يعني هذا نحن اليوم اللي ندوره يعني في طبعا في بيوت كثيرة يمكن طب يمكن محرومين من هذا الشيء محرومين
1: صح.
6: يعني
1: صحيح
6: كل حد يشوفه صوب كل حد صوب حتى اللي يصير عندك ما حد عنده خبر عنه أبدا بر يعني إيش السبب
1: أي والله
6: اللي هي يعني البعد ما الحين المشكلة يقول لك في تواصل التواصل وهو موجود يعني أخبار نسخ لصق أرسال
1: صحيح
6: هذا التواصل رسالة مكررة يمكن تقريبا يمكن 50 مرة في اليوم حتى يمكن تقريبا يمكن ما قارنها أصلا بالأساس يعني هو يعني.
0: بالضبط
6: فهذه مصيبة كبيرة يا أخي مصيبة كبيرة
1: أيوة
6: اختلف الزمان والناس اليوم يعني ما
1: يعني الأفضل يعني. نعم الأفضل أخوي ياسر إذا ما صار وصعب إنه يكون تجمع أسبوعي بسبب مشاغلهم بسبب اعتذاراتهم يكون على الأقل لو تجمع شهري يعني مثلاً
6: شهري على الأقل الحين شوف الحين بقول لك أنت يعني إنسان من أهلك يعني منقطع عنه سنوات وفجأة يوم العيد بتروحي له يعني معقولة سنة كاملة يعني منقطع عني صحيح. ويوم العيد جايني يعني
1: صحيح ما يستوي صح
6: يعني ما يركب
1: أيوة السنة
6: كاملة يعني
1: بالضبط
6: هذا المصيبة يعني هذا المصيبة يا
1: هذا اللي هو جالس يصير واللي حقيقي يعني نحتاج إن نحن نلتفت له ونوقف فيه وقفة جدية
6: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح, صحيح. هذا هذا هذا المطلوب اليوم يعني هذا المطلوب صراحة يعني بالضبط. الواحد يعني يكثف أطهم هذا الشيء يعني العائلة من الدرجة الأولى
1: صحيح
6: مهما يصير يعني ود خالي ود عمتي اللي يصبح من العائلة يعني ترى
0: صحيح
6: إذا أنت ما تواصل معي يا أخي خلاص ما في يعني وثاني شيء يعني شوفي في حديث يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع رحم فما بالك أنت طبعا أنت تجلس سنة أهلك ما تشوفهم أهلك ما تواصل معاهم سنة كاملة
1: نعم زين أخوي ياسر إيش نصيحتك حق الشخص اللي ما يلاقي أحد من أهله غير يوم العيد بس ويقول إن سلام العيد يكفي ويوفي
6: والله إنه يبادر ولو إنه يعني يمشي لهم أسبوعيا
1: صح أيوة
6: يبادر يعني هذا الشيء يعني أول مرة ثاني مرة ثالث مرة خلاص بس بتعود
1: صحيح هو
6: بتعود. الرجل يشيل أبناء معه أيضا أينما راح أهلي صحيح. هذا أهلي هذا خالي هذا ود عمي هذا ما أبيه أنا كي تعرفه يعني
1: نعم يعطيك الصحة والعافية أخوي ياسر شكرا
6: جزاك الله خير حبينا نشارك فيه
1: ما قصرت
6: إن شاء الله اليوم إن شاء الله
1: الله يحفظك يا رب
0: شكرا جزيلا أخوي ياسر
6: أحسنت عيد أحسنت
0: في أمان الله في أمان الله
6: حياكم الله
0: مع السلامة
1: على فكرة مستمعنا يعني أحيانا أنت تحط في بالك أنه عادي تستسهل الموضوع أو وتقول ليش يعني دائما أنا في جدال مع عيالي عشان يروحوا مع أمي وأبوي يلا يوم ما يردوا مع يروح مع خوالهم عمامهم رايهم ترى هي تبدأ من هنا ويبدأ يستسهل الموضوع بعدين راح يكبروا وراح ينقلب الموضوع عليك أنت
3: ينقلب عليهم
1: أيوة يعني راح ما حتى هم يستسهلوا هالموضوع أنهم يجوا عند أمهم وأبوهم لما يكبروا فيقول لك انك انت نشئ فيهم واصل فيهم هذه العادات والتقاليد والقيم عشان بعدين لما هم يكبروا يرجع لك انت،
0: يرجع لك فعلا.
1: ايوه بالضبط. والشيء الثاني موضوع هذا العيد، سلام العيد، في ناس يقول لك انا عادي جدا بروح اسلم على عميه على عيال عميه بس يوم العيد ويكفي ترى سلام العيد. لا ما يصير، يعني السنه كامله وعقب بس بتي تسلم حق يعني سلام العيد، ايش ما يستوي.
0: على 9479975 رسالة وصلتنا تقول قليل ما انشغل، لكن اعتمدت عادة اني اخلي التليفون بعيد وقت التجمعات كاستراحة بما انها مرة اسبوعيا. هذه الرسالة وصلتنا من فاطمة. فاطمة شكرا لك يا فاطمة.
1: شكرا لك فاطمة.
0: وهذا ايضا ردا على برار اللي ما سلمت تليفونك وقت التجمعات.
1: هي لا لا انا كنت امزح يعني. لا جد يعني انا بس كذي ان عرفت هذا مال مشاغبة والاشياء. من هذا الباب.
0: احمد ابو علي المسا عليك بالخير في برنامج تو الناس على الشبيبة. خليفة عبيد أمجد سلامي لك عيد، وأيضا لطاقم البرنامج أنوار وأبرار وبدر. شكرا لك يا أمجد. وأيضا منيا التونسية من تونس، أهلا وسهلا فيك يا منيا. وأيضا هذه رسالة من الأخ العزيز يمسي علينا الشاعر أصيل المرهون. مساءك ورد يا أخي العزيز شاعرنا أصيل المرهون. إذن مستمعينا احنا راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج تو الناس.
7: عيش حياتك وخليك شبابي.
8: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
7: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك

0: مستمعينا مستمعي إذاعة الشبيبة، ما زلنا مستمرين معاكم في فقراتنا المختلفة والمتنوعة. والآن أكيد مستمعينا حبينا أن نحن اليوم في يوم الأحد أن ننقل لكم شيء من عالم الرياضة، العالم اللي المعظم الحين نحن نتكلم على فكرة عندنا كم حلقة الحين نتكلم عن عالم الرياضة. اليوم في عالم الرياضة مستمعينا لا الروابط يقتصر النجاح على الأداء فقط داخل الملعب، لا بل يعتمد أيضا على وجود منظومة متكاملة تضمن سلامة اللاعبات واستعدادهن للتعامل مع أي إصابة أو طارئ. ويسعدنا اليوم مستمعينا أن نستضيف اليوم الأستاذة أم كلثوم المسعفة والإدارية في بطولة أوفال أمان أمان فوتبول أكاديمي للبنات لكرة القدم، لنتعرف أكيد على الجانب الصحي والتنظيمي في البطولات الرياضية. حي الله يا أم كلثوم.
1: الله يحييك استاذ.
0: إيش أخبارك؟
1: الحمد طيبة. لله بخير صحة وعافية.
0: يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: آمين.
0: كيف البطولة؟ ها خبرينا
1: الحمد لله أخبارها. ماشي على الحال، خلصنا الحمد لله بطولة أوفال بنات وأوفال شباب نفس الشيء خلصناها
2: تقريبا يوم الخميس كان.
1: أيوة بطولة أوفال بنات كانت يوم الخميس.
2: إذن مستمع الكرام، أم كلثوم الحمادي هي مسعفة وإدارية ومنظمة في بطولة أيضا أوفال، سواء كان للفتيات وأيضا للشباب اللي أقيمت مؤخرا طبعا يوم الخميس الماضي.
1: الخميس الماضي كان للبنات.
2: البنات أيوه. كيف كانت البطولة؟
1: حلوة سهلة وما شاء الله عليهم البنات، يعني فيهم طاقة وحيوية كثير، يعني حتى لما أشوفهم أنه يلعبوا أقول ما شاء الله عليهم، يعني في لدرجة أنه في كبار السن يعني يلعبوا
2: ما شاء الله.
1: أكبر وحدة كانت عمرها 47
0: ما شاء الله.
1: أيوة
2: ما شاء الله.
0: الحين أحس بالذنب
1: حتى لدرجة أنه المنظمين عندنا كذا، حتى المنظمين يقول أنه نحن ما نسوي رياضة ونشوف الكبيرة في السنة تسوي رياضة.
0: هل ما شاء الله
2: أم كلثوم تسوي منشن حال حد يعني؟
1: أنا ما أسوي منشن، أسوي منشن حال العالم إنك لما نسوي رياضة.
2: بالنسبة للبطولة طبعا أم كلثوم، حنا نتكلم عن يعني المسعفة أم كلثوم، ونتكلم أيضا عن التنظيم. تقريبا كم عدد الأكاديميات بالنسبة لبطولة الفتيات؟
1: بطولة البنات ما يقارب إلى 9 أكاديمية، هما 3 أكاديميات بس 9 فرق.
2: 9 فرق
1: يعني مقسمة إلى 3 فئات.
2: أيوة. وأنت ذكرت إنه أكبر واحدة تقريبا يمكن عمرها 47 سنة.
1: أيوة عندنا الفئة الأخيرة اللي هي الأوبن إيج اللي هو من 17 سنة وفوق.
2: أيوة. أيوة جميل. كيف كانت بداياتك؟
1: البداية كمسعفة ميدانية أو مسعفة بشكل عام؟
0: كمسعفة.
2: خلينا البداية.
1: البداية هي مسعفة إنها هي إنسانية. إنه لما تشوفي شخص إنه هو منصاب وما قادر تتدخلي، هنا أنت بتدخلي في مسألة قانونية إذا أنت تدخلتي. فقلت أنه أدخل دورات.
0: جميل.
1: للإسعافات الأولية. خضيت دورات وكورسات والحمد لله تعلمت. وبعد مرور الأيام صارت لي فرصة أنه أدخل الميدان. وأول ميدان لي كان في المدارس، بعدها صارت الميدان اللي هو مع أوفال الشباب.
0: جميل.
1: الحين صارت عندنا أوفال بنات فمشيت معاهم.
0: جميل. كانت الفرصة لأوفال بنات بما أنك المسعفة المصرحة الوحيدة. أيوة. تقريبا
1: المسعفة الوحيدة أصلا من بطولة شباب حتى كنت
0: ما شاء
1: بس
0: الله.
1: اللي في النهايات جبت فريق وما شاء الله عليهم ما قصروا.
0: جميل. ما حسيت في صعوبة أنك تكوني مسعفة في مثلا في أوفال الشباب؟
1: بداية حسيت بصعوبة لأنه كانوا يستحوا ويخافوا أنه بنت جالسة تسعفنا، ليش نحن أولاد وشباب خاصة في السنية الصغار اللي من 2017.
0: أيوة.
1: يقول أنه نستحي أنه بنت تيجي تلمسنا أنه تسوي رجولي أو تسألني.
2: صحيح.
1: فيخافوا ويستحوا بعض الأحيان أنه قلنا بنت تلمسنا ليش.
2: أيوة. إذا كيف تتعاملي، كيف تقنع اللاعب؟
1: أقنع اللاعب أنه لازم أزرع فيه الثقة في البداية، أنه أسولف معاه امزح معاه اقول ليش انت يعني ليش انت تصيح.
2: أيوة.
1: انت بطل انت شاطر.
2: جميل.
1: اجيب له مثلا اخواني اللي تعوروا اقول لهم اخوي تعور اخليه ما اسوي شيء بس انت لازم اهتم فيك.
2: صحيح.
1: لان اهلك يعني معطينك امانه عندنا فلازم نهتم. مع مرور الايام صارنا خلاص تعودوا عليه، حتى لدرجه انه يجي يسالوني اسئله انها ما أيوة. دخل في الملعب بس انه يجي يسولفوا معي.
0: أيوة. أيوة. لكن هل في يوم من الايام واجهتي صعوبه مثلا في الثقه اني لا بنت رجال لا بروح للمسعف ما بجي للمسعفة لأني أوثق أكثر في
1: من ناحية هذا في حصل. لكن إنه لازم إنه نحن في مجتمعنا لازم إنه نتدخل في كل شيء خاصة في كوادر الطبية.
0: حلو.
1: يعني إذا شفت مثلا إنه رجال كبير بغض النظر الطفل إنه منصاب أقول أنا بنت ما يصير أتدخل، لكن كوني كمسعفة وعندي التصريح فبتدخل وبساعد الشخص.
0: جميل.
2: كيف كونت هذه الشخصية أم كلثوم؟
1: كونت هذه الشخصية خذيتها من أختي.
2: من متى تقريبا؟
1: من يوم نحن صغار.
2: من يوم كنت صغار. كم عمرك تقريبا تتذكري؟
1: من صف الثالث.
2: ما شاء الله عليك. من صف الثالث كنت تتعاملي يعني مع
1: كنت أتعامل بشكل عام مع الجميع. يعني خاصة أنه نحن في أيام مدرسة مرشدات.
0: أيوة.
1: كنا نحيي العلم وطابور.
0: صح.
1: وكنا نأخذ نفس الشيء العبرة من عند أختي الكبيرة.
0: جميل. أختك الكبيرة يعني
2: نوجه لها كل التحية.
0: أكيد نوجه لها كل التحية. كيف؟ من أي جانب؟
1: أختي الكبيرة شيماء الحمادي.
0: شيماء
2: ما شاء الله.
1: فما يحتاج أتكلم أكثر يعني ما شاء الله عليها يعني.
2: نوجه لها كل التحية.
0: كل التحية.
2: الزميلة الإعلامية طبعاً شيماء الحمادي. فخلاص يعني هذه ما غريبة. هذه ما غريبة. إنزين من خلال طبعاً البطولة تقريباً كم يوم استمرت؟
1: بطولة البنات
2: الفتيات هي البنات
1: الفتيات ما يقارب ان احنا نعملها في الويكند خمسة اسابيع
2: كل
1: جمعه وسبت جمعه وسبت ايوه
2: في موقف معين شوي خلاك انه قول انك متطلب تدخل سريع
1: تدخل لا البنات
2: هي.
1: ما شاء الله عليهم انا انصدم يعني في بنت عندها مشكله في الانكل انصابت في المدرسه يوم الخميس فهي كيبر حارس مرمى جلست اقولها خلاص ما يحتاج تلعبي عالجتك خلاص ما يحتاج تلعبي تقولي لا أنا أريد ألعب يعني جالسة أتذكرنا مواقف الشباب إنه لما يتعود يقول حال المدرب لا بدلني
2: بسرعة أيوة
1: أما البنات يعني ما شاء الله عليهم
0: بسم الله علينا
2: يا معاد الخير
0: بسم الله علينا
2: هذه ما حلوة ما حلوة هذه يعني جاء أم كلثوم تقول أنتم يعني شوية ها
1: لا ما شاء الله على البنات صراحة هم القوة.
2: تعتقدي إنه هذا الحماس اللي هي يكونها أول بطولة يعني الأكاديميات وكذا والفتيات عندهن هذاك الشغف إنهن يلعبن ويمارسن كرة القدم.
1: البنات عندهم شغف كبير ويوصلوا للعالمية.
0: إن شاء الله.
1: يوصلوا للعالمية يريدوا البنات.
2: مستويات طيبة.
1: ما شاء الله عليهم يعني في أكاديمية أول مرة شفتها تلعب كانت أول بطولة لها يلعبوا مع فئة سنية كبيرة.
2: من الأكاديميات ذكرين عادي أم كلثوم.
1: كانت أكاديمية آريا. كانت تلعب مع أكاديمية. إحدى الأكاديميات من قطر وكانت تلعب مع أكاديمية ESG كانت أول بطولة لها أكاديمية آريا كنت أول مرة أشوفهم يلعبوا يعني لدرجة أنهم يخافوا يسووا هجوم للكرة فلما الحين شفتهم يلعبوا حرفين 180 درجة فرق حتى لما يتذكروني يقول نحن نتذكرش فأقول أيوة أتذكركم كيف كنتوا تلعبوا أتذكركم أنكم كنتوا تخافوا ولما تطيحوا خلاص يصيحوا ويتعوروا أما الحين كانهم طايحين ما كانهم متعبرين ولا شيء
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله عليهم يعني
0: كيف هي الاستعدادات اللي تسويها أم كلثوم أنت لما تروح أي مباراة أي بطولة كمسعف
1: كمسعف لازم أتشيك أغراضي قبلها بيوم أتشيك هو أغراض تكون جاهزة بس إنه الاستعداد الأكيد قبلها بيوم من الأدوات اللي هي اللي أحتاجها الأساسية والثلج طبعا أنا وخاطفة رايحة الملعب أخذ ثلج
0: أوكي.
1: أيوة
2: في قصص طريفة أكيد تصير كثيرة
1: واجد
3: قصص طريفة
2: نبي نعرف هذه القصص اللي واجهتهم كلثوم
1: أحد القصص الطريفة كانت واحدة من اللاعبات جالسة تتكلم إنجليزي ففي بعض البنات يعني ما شاء الله عليهم إنه يعرف يتكلم إنجليزي بس إنه ما يفهموا اللي يتكلموا بسرعة بسرعة
0: أيوه
1: فجات عندي تقول لي أم كلثوم نحن ما نفهم وش تقول فالبنات يجوا يشوفوني كذا أقولها أكيد تتكلم معي بسرعة بقول إنه عادي ترى عنده إصابة في الأنكل يعني فما يحتاج قال نحن ما فهمنا شيء إلى الآن ما فهمنا شيء بقولهم هذا الشيء عادي بعدني أقولها جلسي أقول حلاعبة خلاص جلسي تقول لي نو أو قلت لا بروح ألعب
2: أيوة.
1: أنا أشوفها والمدرب يشوف علي أنا ما أقدر أسوي شيء يقول البنت يعني خلاص لعبت البنت كان دفاع هجوم راحت تلعب
0: بالإصابة ما تقدر لما يكون تشوفوا ان الاصابه خطيره جدا وممكن
1: خطيره جدا جدا انه خلاص انه عارف انه راح يوقف مسيره حياتها
0: بالضبط كيف
1: اخلي انا اجلسها جنبي
0: حلو كيف تتعاملي كيف تقنعيها لانه حقيقه احيانا
2: لحظه وخليني اقول هنا حاجه انه الفتيات هنا يكون اعند
1: واجد
2: ويمشي اللي في راسها
1: اكيد
2: ايوه ما اعرف يعني الضرر اللي ممكن يلحقها من خلال
0: ما تخلي بعدين القرار. أيوة. قدام
1: يعني دائما اقول لهم انه افضل انكم تتوقفوا الاسابيع ولا مدى الحياه فيقولوا يعني الواحد يفكر كذا بعدكم يعني اقول لهم جلسوا ارتاحوا بعدين بنشوف على الاسبوع القادم تلعبوا يقولوا اوكي كذا يقتنعوا
2: زين مع هذا بالنسبه للاعبين ومع الاهالي مع الاداريين ما في
1: الاهالي بعض الاحيان بعض الاهالي تصير معي ضرابه معهم مش ضرابه يعني انه حوار حاد انه ليش بنتي تلعب وبعدها مصابة؟
0: أها.
1: أنا أقل من كلمتها.
2: أيوة.
1: فالحين أنتوا لازم تكلموها أنكم تسحبوها.
0: أيوة.
1: عاد لما مثلا يتدخل ابي يقول ما اقدر اسوي شيء اذا بنتي تريد كذا، قلت له افضل انك تتوقف الحين ولا صحيح. مدى الحياه يسحبوا بعض الاحيان. آه. ايوه
0: نعم.
1: اما الاداريين اقول لهم ما تكلموني، ما حد يجي صوبي من الاداريين كبركم، ما اريد حد يكلمني خلاص.
0: لانه هل في يوم من الايام صار في موقف معين اضطريتي انك انت ترفعي للاداره العليا انه والله هذا الموضوع خطير جدا ما لابد ان نتعامل معه؟
1: من ناحية المسعف لا ما في الحمد لله
0: بعد.
1: غير أنه اللهم أنه إذا صارت إصابة كبيرة نحن كإدارة كمسعفين أنه نشيل بنفسنا يعني.
0: إيش أكثر الإصابات اللي تصيب في النسائية؟ أيوة في الملاعب
1: في
0: عن الرجالية.
1: في النسائية اللي هي فقط التواء لأن نحن نلعب في تراتان مش ملعب معشب طبيعي، فيصير لهم شموخ في الأرضية. أيوة. لما ينزحفوا في الأرض أو أنهم التواء فقط، الحمد لله ما صارت مشاكل كبيرة يعني.
0: ولا عنصر الرجالي
1: كسور.
0: أوه.
1: أول مباراة غطيتها كانت الأسبوع الثاني، دخلت إن أرتاح شوية داخل، فجأة يجي الشباب ينادوني أم كلثوم صار كسر. أنا قلت أوكي ممكن يمزحوا، لا يجيبوا لي اللاعب إنه صار له كسر مضاعف وانكسرت حتى منزلين. أيوه. في الحساب عن اللاعب.
2: أيوه.
1: فالحمد لله أمور طيبة الحين، اللاعب سووا له عملية يعني ما قصر
0: الحمد لله. إيش أهمية الإسعاف الأولي بالنسبة للاعب وقت الإصابة مباشرة؟
1: تخفيف الأعراض، تخفيف الأعراض بشكل كبير يعني. إذا نحن خلينا المصاب نقول اللي هو الكسر خلينا أن نحن والله لي ما يوصل الإسعاف، نحن ما نعرف أنه هل هذا الكسر راح يرجع مرة ثانية طبيعي أو لا.
0: صحيح.
1: عندك اللي هو مثلا لا سمح الله أي شيء صار يعني، إذا نحن ما أسعفناه في نفس الوقت إنه راح يتضاعف يعني. أوه. يمكن ثانية واحدة تنقذ الشخص.
2: صحيح.
0: الله وكيل. أيوة. كلثوم وعيد في مرة من يوم يعني مرة من المرات حضرت المباراة، لكن بخبركم إن شاء الله عن هاي السالفة بإذن الله تعالى ما بعد الفترة الدينية إن شاء الله. مستمعينا نحن مستمرين معاكم بإذن الله مع هذا اللقاء الجميل مع أم كلثوم المسعفة والإدارية في بطولة أوفال، ولكن راح نطلع الفترة الدينية.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج دو الناس على الشبيبة. ما زلنا معكم في ساعتنا الثانية من البرنامج وأيضا مع ضيفتنا ضيفة دو الناس أم كلثوم الحمادي، والحديث أكثر عن بطولة أوفال لأكاديمية طبعا للفتيات، وأيضا هي كمسعفة ومنظمة وإدارية في هذه البطولة. نرجع لك أم كلثوم الحديث.
1: لا قبل الحديث
0: في سؤال كان.
1: أنا بقول لكم
0: في سؤال يعني
1: في قلب بتجلس هاي الساعة.
0: أنا في حديث معها.
1: من أكثر الأشياء اللي يعني حرفيا الإسعافات الأولية مهمة جدا، والمسعف لما يكون ذو خبرة. كنت مرة في أيضا بطولة نسائية والبنت عيد اليد انفصل الخلع.
0: أيوة. صار خلع عندها
1: بس ما شاء الله المسعفة الموجودة مباشرة هذيك الساعة. فطبعا شفنا هنا تتألم كذا، بس بعد المباراة مرها طيبة
2: ولما ترجع شيء صار شيء. أيوة. شوفي من ناحية الخلع ما كل مسعف يقدر يرجعه، لأنه هذا شيء لازم بالممارسة أن تتعلم صح وتدرس فيه صح، لأنه إذا رجعت شيء من خلع غلط خلاص أن الشخص الأعصاب عنده يمكن مشكلة.
1: أيوة.
2: عنده يمكن مشكلة العضلات، ضمور يصير في العضلة بسبب أنه يرجع غلط. نعم. لما يكون شخص ممارس يعني سواء قلت أنه هذيك المسعفة سوتها صح يعني أمورها طيبة، إذا مثلا رجعتها صح بس أنه جاها ألم يعني رجعتها غلط. فلازم يكون الواحد يكون ممارس بهذا الشيء ويعرف كيف يتعامل مع هذه الإصابات.
1: إذن لابد من بعد الدراسة الممارسة من أجل الوصول ل
2: أيوة كل شيء بالممارسة أنك راح توصل إن شاء الله للهدف اللي أنت تبغاه.
0: ينادوك يوم كلثوم ولا المسعفة ولا الدكتورة؟
2: يعتمد على حسب.
1: مطببة أنا.
2: في حد يناديني مطببة، في حد يناديني دكتورة.
0: أيوة.
2: في واحد من المدربين يناديني دكتورة.
0: دكتورة. الله. اسم حلو هذا مال زمان مال أول.
2: وفي حد يناديني من بعض الإداريين يناديني إيما.
1: إيما.
2: أيوة لأن اسم أم كلثوم طويل عليه.
0: الله.
2: وخلاص الكل عارف إنه إيما هي أم كلثوم.
0: إذا كيف بنيتي هذه الثقة بينك وبين اللاعبين، بينك وبين الإداريين، وأيضا حتى بالنسبة للإداريين الأكاديميات؟
2: إداريين أكاديميات
0: وحتى بين الأهل كنا هم اللي
2: الأهل
0: يوصلوا أولادهم يعني.
2: أيوة الأهل لأن أتعامل معهم كون أنه عندي إخوان صغار. فأتعامل معهم كقلب أم.
0: أيوة.
2: أخت عندها المسؤولية. من ناحية الإدارية أعمل على حسب اللي هم يشوفوا الصح.
0: أيوة.
2: على حسب اللي كان نفسي تقول أنك تقرأ أفكاره. فأعملهم إياه اللي هم

0: تطبع الاوراق صرتي
1: زين. فصرت النوش انه لما اطبع القوائم
0: اي بتنسيق
1: خاصه انه مثلا هو عندنا الكشف المباراه يكون كشف المباراه للمراقبين جاهز مع التوقيت مع اسم اسم الفريق اللي بيكون المنافس واليوم كامل يكون موجود جاهز حالهم يعني.
0: جميل.
1: ايوه
2: جميل. واذا انتقلتي من المسعفه لاداريه
1: ومنظمه في نفس الوقت
2: ومنظمه
1: ولازلت اني مسعفه يعني قلب المسعف مستحيل اللي يتغير
0: يعني تقومي بهذه المهام الثلاث ممكن تقومي بها في
2: وقت واحد
0: وقت واحد
1: اقدر اسويها يعني.
0: مسعفه اداريه وكذا
1: سويتها يوم بطوله نهائيات بطولة الشباب كنت أنا المسعفة في نفس الوقت التنظيم كانوا ما شاء الله شباب موجودين واللي هو الإداري اللي من ناحية الأوراق والقوائم كنت معاهم يعني
2: والحين أنت أيضا تديري فريق كامل للمسعفين
1: هم مش فريق يعني عدد بسيط لكنهم
0: دربتيهم يعني
1: لا ما شاء الله وحدهم مدربين أيوة فلكن إنهم أخليهم نسخة مني
2: جميل
1: كقلبا وقالبا
0: يا سلام
1: أيوة بس ما شاء الله عليهم يعني يوم كان بطولة النهائية للشباب أي حد من اللاعبين مصاب يرسلوا لي ما ينادوني أم كلثوم أو إنه مديرة هذا أنصاب أقولهم أنا يعني بالعمر هم أكبر عني ولكن أقولهم أنا ما أتعلاكم يعني أنتوا أكبر عني لا أنت مديرتنا أنت جبتينا فأنت مديرتنا خلاص فأقولهم أوكي فلما يخبرون إن أنصاب حد لا كيف المصاب في واحد من المصابين نقلوا المستشفى صار عنده كسر فخلصنا بطولة الشباب كان تقريبا الساعة 12 شيء طلعت من الملعب ورحت المستشفى اطمن عليه
2: جميل
0: جميل
2: ايش اهمية هذا اللفتة
0: تواصل
1: اني ما اجلس افكر انه فيك حتى لو تواصلت مع الشخص اللي كان مع اللاعب المدرب اللي كان مع اللاعب لا قلبي لا زال انه مع اللاعب لا زال انه اريد اطمن عليه لا زال انه كثير انه حاب اني اشوف اللاعب قدامي انه انت بخير انا مصدقه انك انت بخير بس انه كلام ما اصدق
2: ايش اهم بالنسبه لك ام كلثوم هل اخلاقيات المسعف او اداء خلينا نقول الوظيفه على اكمل ما يكون
1: هي الاداء شيء مهم لكن الاخلاق فوق كل شيء
0: اكيد
1: الاخلاق والتعامل مع خاصه اللي هي كيف تتعامل مع الفئات العمريه يعني عندنا نحن من 2017 فما فوق يعني 2009 فما فوق
2: نعم.
0: صحيح
1: يعني فئات كبيره عندنا فئات صغيره في اطفال انه عنيد يعني خاصه بعض الاجانب انه خلاص انه معطي الثقه حال ولده
0: ايوه
1: فما هم اي كلام فلما يجي يقول لا انا ما بسوي هذا الشيء لما اقول لا لازم تسوي عشان مصلحتك خلاص اوكي فكر يعني
2: ايش كلمه السر اللي تستخدمها ام كلثوم في التعامل مع مختلف الفئات العمريه مختلف الجنسيات مختلف نفس الشيء مثل ما قلنا الجنس اناث وذكور ايش كلمه السر ايش الخلطه السحريه اللي تستخدمها
1: من ناحيه نقول اللي هم العمانيين
0: ايوه
1: هم اخواني اقول لهم مثلا انا اخواني متعود اقول لهم ان كلمه حبيبي ان كلمه طيبه
0: ايوه
1: فلما يسمعوا انه هذا قاتل حبيبي فبعض الاولاد نقول ما له تتغزل فيني مثلا
0: أيوة.
1: لا بالعكس انت اخوي انا اشوفك كاخوي انا اشوفك كبطل فاذا اشوف انك انت واصل اعرف انك انت خلاص وصلت انت اخوي انت وصلت للقمه
2: جميل
1: فخلاص انهم صاروا
2: شحد همتهم اعطاهم
1: ايوه اعطيهم الثقه
0: ايوه اعطيهم الثقه في
1: انفسهم جسر الثقه اللي بيني وبينهم يعني
0: جميل. اكيد هنا غيمه وحور وايضا مريم من البحرين يسلموا عليك
1: الله يسلمهم
0: ويسالوا متى تقول مريم متى نعمل فريق خليجي
1: ان شاء الله نعمل فريق خليجي من تكون الامور طيبه كلها ان شاء الله
0: احنا نعرف انه الشباب طبعا في الاكاديميات اللي هي من مختلف ايضا دول الخليج وكذا شاركت في بطولات أوفال الخطة القادمة بالنسبة لأوفال ممكن يكون أيضا للفتيات
1: إن شاء الله
0: مجلس التعاون
1: إن شاء الله بإذن الله الحين بس بيكون في بطولة شباب اللي هي بطولة كاس
0: أيوة
1: فإن شاء الله بيكون في خطة للبنات وأتمنى أتمنى البنات يوصلوا للعالمية يعني بس هم الشباب فالحين دور البنات
2: بإذن الله
0: أيضا هنا منية وأم الهاني سلمى عليك
1: الله يسلمهم بالخير
0: يحيوكي وفخورين إنه يشوفوا يعني كذا يعني
1: صراحة.
0: ما شاء الله عليك جماعتي نقول الوظائف وظائف حساسة جدا يعني في خصوصا نتكلم عن كرة قدم
2: بالضبط ونتكلم أيضا عن هذه الثقة وهذا الحضور الرائع أم كلثوم وسؤالي الحين هل أنت تخططي أنك تعملي تدريب ورشات تدريبية للبنات اللي يحبوا أنهم يتوجهوا لهذا الجانب لأنه المسعفين يعني يحتاج
1: هذا
2: مهارات
1: في بعض
2: كبيرة
1: في بعض الأحيان إذا البنت كانت مسافة تقول أنا أهلي ما يرضون أن أتدخل بولد
2: بالضبط،
1: أوكي أقولها ولد صغير نفس أخوش
2: صحيح.
1: فأنا العادة يعني مثلا مع البنات المنظمات

0: اللي عندي يوم وفاة البنات، أقول البنات جلسوا معاي نتكلم شوية، أخبركم الأشياء الأساسية إذا أنا مثلا انشغلت.
1: جميل.
0: فأخبرهم مثلا إذا كان الشخص انصاب عنده مثلا التواء ولا شيء، أخبرهم وش يدخلوا. فسألوني سؤال إنه إذا صار إنه بلع اللسان، اللي نحن بالمصطلح اللي معروف عندنا بلع اللسان.
2: أيوة.
0: لكن المصطلح معروف المعروف صحيح. ارتخاء عضلة ارتخاء. اللسان.
2: أيوة.
0: فأخبرهم كيف الطريقة اللي يسووها.
2: تصير في الملعب.
1: خبرينا. هذا على الهواء. أيوة. هذا شيء ليش شيء جدا ضروري يصير في الملاعب كثير. ويصير أيضا طبعا للاعبي الرياضة.
0: أيوة.
1: إيش يسوي؟
0: ارتخاء عضلة اللسان اللي هي العضلة اللسان ترتخي فتسكر مجرى التنفس من الحنجرة. فالواحد لما يتنفس في بعضهم إنه لا يجي يفتح الفم أو إنه يدخل شيء في الأسنان ما بين الأسنان، فهنا غلط. إذا مثلا عضة ولا شيء دخلت، نقول نفس شيء مثلا شيء بسيط في المجرى يسبب الاختناق. فالشيء سهل إنه وش نحن نعمل رقم 7
2: اللي هو
0: زين، الخمسة هنا والاثنين هنا، فنرفع الرأس فيكون مجرى تنفس بسيط هنا ينفتح، فخلاص يرجع التنفس طبيعي، العضلة ترجع طبيعية.
2: رسالتك أم كلثوم للكوادر الطبية النسائية اللي ممكن تدخل في هذا المجال؟
0: أريدهم يكسروا الثقة، يكسروا الحاجز الخوف اللي قلنا أنا أخاف أتدخل أن بولد أو أن أهلي يسووا لي مشكلة ولا شيء. في النهاية إنه نحن ننقذ روح ونسعد طفل يوصل للقمة، فلازم انه نكون قد الثقه ونكسر حاجز الخوف.
2: اذا ام كلثوم الحمادي سعيدين بوجودك معنا في برنامج تو الناس والحديث عن طبعا هذه القصص اللي ايضا تواكب مثل هذه البطولات، واحنا نتكلم عن اول بطوله لاكاديميات الفتيات في سلطنه عمان ومن تنظيم اوفا.
0: ان شاء الله مش اول بطوله
2: باذن الله تعالى، البطولات اكيد قادمه باذن الله. نختم في هذا اللقاء في كلمه حابه توجهيها.
0: حابه اوجهها انه للبنات ان شاء الله اشوفكم في القمه، وان شاء الله اكون معاكم بعد.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: ونحن ايضا ام كلثوم نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق وانك توصلي باذن الله تعالى الى القمه
0: ان شاء الله،
1: وانك تظلي بهذه العفويه وهذه الايجابيه وهذه الروح الطيبه وايضا القوه تبارك
0: الرحمن.
1: ربي يعطيك الصحه والعافيه. اذا مستمعينا كانت معنا ام كلثوم الحمادي، هي مسيفه وايضا منظمه واداريه في بطوله اوفال للبنات، واستمتعنا بالحديث ايضا عن الإسعاف أو المسعفين أو الإصابات اللي ممكن تصادف اللاعبين في ميدان اللعب. مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم أكيد، وراح إن شاء الله نرجع معاكم في فقراتنا المختلفة، وراح ننتظر أيضا مشاركاتكم ومداخلاتكم على 24-99-00-00 عبر الاتصال أما الواتساب فنحن بانتظار مشاركاتكم على 947-999-75. ونذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، موضوعنا يقول يا ترى بالنسبة للعلاقات الاجتماعية العائلية وربطنا العائلية، كيف نحافظ على قوتها ومتانتها ونمنعها من الاهتزاز أو الاختفاء من عادات وأيضا مواقف نتخذها وهي روتين حياة للمحافظة عليها. فاصل وراجع لكم.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: يسعد الله مساكم مستمعينا ومتابعينا لكل من يتابعنا على تردد 97.5. أكيد نحن في فقرة ولاية وحكاية، قلنا الجزء الأول ما شاء الله الأغلب تفاعل وذكر عدة ولايات، في ولاية كرروها،
2: ولاية أجمعوا عليها حتى المتصلين
1: أجمعوا عليها كرروا اسمها. لأن
2: قبل تقول الاسم،
1: ما بقول الاسم،
2: خلينا نقول معلومات
3: وحبوهي
1: لا أنوار خايف عندنا نقول الاسم، لا الحين تفهم انت طال عمرك،
2: خليها تاخذ راحتها في الكلام.
3: انا احب اتكلم نفسها
1: أنوار، سمع من يتكلم وما خليها تاخذ راحتها في الكلام. ما هو اللي قاطعني،
3: هو قصده انه شو اسمه،
1: والمخرج بدر ترى يشهد انك تقاطعني يا عيد.
2: والله
1: انزل، ايش رايك الحين عيد؟
2: لا خلاص ساكت
1: عيد، الحين صدم. انزل، ايش رايك نروح حق العيون والافلاج الموجوده في هذه الولايه؟
2: يا ريت.
1: طيب مستمعينا، وعيد وأنوار، تعتبر العيون والأفلاج والكهوف من المعالم السياحية البارزة في هذه الولاية، ومن أهم العيون عين فلج المر، عين فلج أو عين المصفاة، وعين السخنة. أما الأفلاج فمن أهمها فلج العين في بلدة الحاجر والعقداني والقرية والويلي والتحت، إضافة إلى انتشار الأفلاج الغيلية بالولاية والتي يقدر عددها بحوالي 200 فلج. ومن معالمها السياحية أيضا وجود وادي ضيقة الذي يعتبر من أخصب الأودية في المنطقة وأوفرها ماء.
3: وتشتهر مستمعينا هذه الولاية بحفتي الزراعة وتربية الحيوانات، فهي منطقة زراعية كثيرة المراعي التي تتناسب ونمو الثروة الحيوانية، حيث تعد المصدر الرئيسي لدخل الأهالي من مواطني الولاية، إضافة إلى الزراعة بمنتجاتها المختلفة وأهمها التمور بأنواعها، والتي تنضج مبكرا بحوالي شهر تقريبا قبل أي ولاية أخرى في السلطنة، الأمر اللي يوفر عائدا ماليا جيدا لأصحاب مزارعها كنتيجة للتسويق المبكر وزيارة الطلب لمحصول التمور.
2: مستمعينا، وقد حظيت هذه الولاية بالخدمات العصرية الحديثة، فعلى صعيد الرعاية الصحية هناك مستشفى بأقسام العلاجية المختلفة واللي قدم أكيد خدمات الطبية المتطورة، وبالنسبة للخدمات التعليمية يوجد 7 مدارس متنوعة ما بين البنين والبنات، وهي تخدم المراحل التعليمية 3 لأبناء الولاية. وتضم الولاية عدد من المكاتب والمراكز الحكومية التي تؤدي مسؤولياتها وواجبها في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين هناك. قلتي قبل شهر بحوالي، ها اول رطب،
3: ايوه
2: ها؟
3: ايوه قلنا هم يتبشر اول حد بالرطب،
1: ايوه ذكر عيد هذه المعلومه.
2: من هذه الولايه يصدر لي اسواق سلطنة عمان
1: الحبيبه، ايوه،
2: وهي ولايه الدمى والطاين. مستمعينا، انا اليوم قدمت ابرار
1: جماعه الخير، انا متعمده ما اقول الولايه. أنا قايلة لا أنوار، أنا قلت أصلاً من هالشم حضرتين من يوم الخميس، قلت الأسبوع الجاي ما بقول اسم الولاية أبداً، بخليهم هم يقولون
2: ولاية
3: قولي، خليه هو يقول، لأن يعني أشوف ما أخذ الدور
1: له من اليوم، من بداية الحلقة أشوف النظر اللي عطاك.
2: يعني أسألكم، حرام أني أقول أنا الولاية؟
3: لا والله ما حرام،
1: لا أنوار ضحك اليوم يخلي عمره مصدوم.
3: أقول إيش، خليها على الله. بس أنتي
2: أم كلثوم إيش رأيك، حرام يعني أقول ولاية اسم الولاية؟ مشاركة بسيطة، أيوة. وبعد قال لك إن المعلومات يعني موزعين المعلومات، وبعض المستمعين إذا كان ممكن يشاركونا يعني على 24990000 يخبرونا عن ولاية دمى والطائين. هذه الولاية أكيد تشتهر بعديد من المقومات السياحية أيضا، ومقومات أيضا الطبيعية، في على فكرة فيها وادي
1: ضيقة،
2: ويمر عليه فعلا اللي هو وادي ضيقة، بس أنا أقصد إنه الوادي اللي فيها يعني طول العام موجود. انت ما سبق ورحت الرياض؟
3: لا انا ما رحت
1: وادي
2: دمى وطائين. رحتي؟
1: لا انت رحت؟
2: انا رحت،
1: حظك خبرني.
2: انا الحمد لله رب العالمين
3: اصدق. ليش؟ خلينا اقول شيء على بلاطه ابرار.
1: ليش انا اصدق؟ تعرفي ليش؟
3: يعني شويه
1: لان
3: عندي مشكله في الثقه معك.
1: لا انا اصدق عيد، لان عيد ما شاء الله يسوي تقارير طبعا، وهذه الامور فيروح هذه الولايات. وبالتالي شفت كيف انا دافع عنك؟
2: لا لا لا خلاص امورك طيبه.
1: خشيت بتقطع لي المايك
2: امورك. اذا مستمعي الكرام في فقرتنا ولايه وحكايه كان الحديث عن ولايه دما والطائيين في محافظه شمال الشرقيه.
3: أتمنى في قادم الوقت مستمعينا أن نعيد أبرار يعطوني مجال أن أقول لكم يوم من الأيام أشياء وليلة نتكلم عنها لأن الظاهر أنهم يتضاربوا من اللي بيقولوا
1: خلاص
3: ولاية.
1: عيد باكر ها أنوار بتقول
2: خلاص خلاص جاهزين الولاية إن شاء الله تعالى حتى ممكن تتكلم أنت من أول
3: من أول شيء
1: جاهزة الولاية جاهزة عيد ها جاهزة الولاية بس أنوار بتقول
2: أنت يعني بترسلي حال
1: جاهزة الولاية أيوة من يوم الخميس
2: الولاية معلوماتها جاهزة
1: يسوي الحرك ويدير اللد
2: بسكر
3: مسكينة عشان خاطرش أبرار إن شاء الله ولا يهمش
1: بس
3: بنسوي الولاية في المحافظة اللي أبرار تباها
1: أيوة
3: إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى
2: يعني تقرروا براحتكم ها
3: وكن واحد عندكم تعالى
2: وتنفذوا براحتكم ما أعرف إيش رأي بدر بدر خلاص قال لك
1: إنه بدر إنسان محايد
3: بدر شاهد إنه مسكينة أبرار يوم الخميس يوم الخميس قالت أريد يوم الأحد ولاية
1: المحافظة ذكرتها والولاية ذكرت
3: المحافظة
2: زي
3: لكن لأنه هو يبا
2: يعني أرجع وأقول إن إحنا مرين من مسندم لين ظفار على صح. مختلف ولايات
1: صح. السلطنة هني صحيح غلبتني هني صح
2: أنا يعني للمعلومة يعني
1: وكلنا واحد في النهاية
2: أكيد زي إيش رأيكم في مراجعة علمية تشكك الابتعاد عن وسائل التواصل ما يحسن النفسية ولا يحسن النفسية شو رأيكم في هذا الخبر؟
1: يلا عطنا هذا الخبر أنا ضد صراحة لأن أنا أشوف أن شوي العزلة عن السوشيال ميديا تحسن النفسية
3: يعتمد كذا وكذا
2: أنت تقولي حسن النفسية صح؟ أنك لما تبتعدي عن حتى متابعينك وكذا
1: حتى المتابعين
2: أيضا بمختلف المواقع تمام؟ يحسن من نفسيتك وأنت؟
3: يعتمد على حسب الظروف
2: نص
3: 50-50
2: إذا خلونا نشوف مستمعي الكرام في على السريع
3: انت وش تقول انت لا لا لا لا لا لا لا شفتي وش يدي يسوي انت وش تقول
1: يبي يقول الفقره بدون ما يجاوب
3: انت وش تقول مع ضد
2: انا شوف يا اخو اقول لك حاجه
3: قول لي
2: واقول لك الوقت اللي احنا جالسين نعيشه
3: ايوه
2: بدون وسائل التواصل الاجتماعي لا صراحه الوضع ما مريح انا مع ابرار
3: لا ابرار قالت مريح
1: يحسن نفسيه
2: اقول لك ايوه يعني لو ابتعدنا عنها الوضع يكون ما مريح بالنسبه لنا نفسيتنا تتعب
1: لا انت فهمت غلط الابتعاد عن السوشيال ميديا انا اشوف اني حسن نفسيا
2: انت حس ما معك انت وانت 50-50 النص الاخر اللي هو
3: دامك ما تريد تكون معاي ما اباك تكون معاي اوكي اني اكون بروحي
2: اذا مستمعي الكرام نروح على السريع عجائب وغرائب هناك دراسات حديثه دراسه تقول مراجعه علميه تشكك الابتعاد عن وسائل التواصل لا يحسن النفسيه يلجأ الكثير مستمعي الكرام إلى أخذ استراحة مؤقتة من تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والإنستغرام أملاً في تحسين صحتهم النفسية وتقليل التوتر لكن مراجعة علمية جديدة كشفت أن الابتعاد الكامل عن هذه المنصات لا يؤدي بالضرورة إلى تحسن ملحوظ في الحالة النفسية أو الرضا عن الحياة
3: فقد بيانت نتائج التحليل أن هذا الابتعاد أو التوقف عن استخدام وسائل التواصل لم يظهر تأثيرا واضحا لا إيجابيا ولا سلبيا بحسب موقع Psychologist Post نقلا عن دورية Scientific Reports وطبعا مثل ما قلنا بالكامل ذكروا الابتعاد بالكامل لا يحسن النفسية علما أن مستمعينا في عالم يعتمد بشكل متزايد على الاتصال الرقمي أصبحت وسائل التواصل جزء أساسي من الحياة اليومية إذ تمنح المستخدمين فرصا للتواصل والحصول على الدعم الاجتماعي لكنها في الوقت نفسه قد تسبب التوتر والتشتت والمقارنة المستمرة بالآخرين
1: ولذكرت أنوار التوتر والتشتت والمقارنة المستمرة بالآخرين مستمعين العلماء النفس وصفوا هذه الحالة وهذه الحالات أحيانا بمفارقة الاتصال الرقمي حيث توفر الأجهزة الذكية اتصالا دائما بالمعلومات والأشخاص لكنها تدخل أي كذلك المستخدمين أيضا في دوامة لا تنتهي من الإشعارات والرسائل والمتابعة المستمرة
2: الدراسة هذه مستمعين الكرام تقول أنه إنها سموم رقمية ولمواجهة هذه الضغوط انتشرت خلال السنوات الأخيرة فكرة الديتوكس الرقمي أو الامتناع المؤقت عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره طبعا وسيلة لاستعادة التركيز وتحسين المزاج وتقليل القلق وتقوم الفكرة على افتراض أن الابتعاد عن الإنترنت يمنح العقل فرصة للتعافي من الضغط الناتج عن المقارنات الاجتماعية والصور المثالية المبالغ فيها التي تعرضها طبعا المنصات الرقمية.
3: وتتسنى المستمعين بعض النظريات إلى أن تقليل الوقت أمام الشاشات يمنح الأفراد فرصة لممارسة الرياضة أو التفاعل المباشر مع الآخرين، وهي أمور ترتبط غالبا بتحسين الصحة النفسية. فهناك نتائج متباينة تقول الدراسات السابقة حول هذه الفكرة قدمت نتائج متناقضة، فبينما أظهرت بعض الأبحاث تحسنا في المزاج بعد التوقف عن استخدام التطبيقات، أشارت دراسات أخرى إلى شعور بعض الأشخاص بالعزلة والوحدة، فيما لم ترصد أبحاث إضافية أي تغييرات تذكر. ولفهم الصورة بشكل أوضح، قالت الباحثة لورا ليماهيو من جامعة أنتويرب بالتعاون مع باحثين من جامعة جنت مراجعة علمية وتحليلا تجميعيا لعدد كبير من الدراسات السابقة.
1: وعن تحليل هذه البيانات مستمعينا، لم يجد الباحثون أي تأثير ذي دلالة إحصائية للتوقف عن وسائل التواصل الاجتماعي على المشاعر الإيجابية مثل الحماس والطاقة، أو على المشاعر السلبية مثل القلق والحزن والغضب، كما لم تظهر النتائج أيضا أي تحسن ملحوظ في مستوى الرضا العام عن الحياة حتى لدى الأشخاص الذين امتنعوا عن استخدام التطبيقات لفترات وصلت إلى شهر كامل. وأشار الباحثون إلى أن الفوائد المحتملة للابتعاد عن الإنترنت قد تتوازن مع بعض الآثار السلبية مثل الشعور بالانقطاع الاجتماعي أو فقدان التواصل مع الآخرين.
2: هذا وخلصت مستمعنا دراسة إلى أن التوقف الكامل والمفاجئ عن وسائل التواصل قد لا يكون الحل الأمثل لتحسين الصحة النفسية، مشير إلى أن الاستخدام المتوازن ربما يكون أكثر فاعلية واستدامة، فيما اقترح الباحثون التركيز مستقبلا على استراتيجيات أكثر واقعية مثل تحديد أوقات يومية لاستخدام التطبيقات أو تعطيل بعض الإشعارات بدلا من الانقطاع التام عن العالم الرقمي. قالوا هم يقولوا انه اللي ينقطع
3: فازت انوار. الحين انا اطلع مستمعين يعني مستمعين وابرار وعيد اطلع منكم تقريبا بيحتاجون في هاي الدراسه
2: بخلاصه يعني انك انت اشرتي لنا الدراسه صحيحه قبل لا تقرايها. والله ما اعرف ما ايش قلت انت.
3: لا انوار صح قلت يعني لك 50-50 طال عمرك يعتمد صحيح. ترى هو معروف في الحياه التوازن، التوازن شيء ضروري جدا في كل شيء، يعني لا انك تروح للميله الاستخدام المفرط ولا الانقطاع المفرط.
2: صحيح، خلاص الحين اقتنعت بكلامنا انوار.
3: نحق حرفيا انت لما تكذا تفكر في حياتك
2: هو صحيح. انا شوف الحياه الحين ماشيه بوسائل التواصل الاجتماعي، صحيح. ما ممكن أيوة. تقول ان انا اتخلص من وسائل التواصل بشكل نهائي،
3: صحيح.
2: مستحيل، صحيح. هذا مستحيل، لكن في اوقات احنا مثلا احنا نقول ممكن نبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي اثناء يعني قبل النوم، اثناء النوم مثلا، او ايضا حتى في الانشغال ممكن. اوقات الانشغال وكذا،
3: حتى اخصص يوم كامل اني انا ابتعد يوم ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي
2: يوم شوي صعب. انا احس انوار يعني ما ممكن خصوصا الاشخاص اللي هم خلاص حياتهم يعني حتى في يعني شغلهم في مواقع التواصل الاجتماعي
3: بالضبط،
2: ناس اعمالها
3: في اذا انت في اجازه حلو اجازه
2: قصدك يعني وقت الاجازه
3: أيوة
2: وكذا
3: الاجازه ممكن تخصص يوم زي خلناها نقول نص يوم. اهم أيوة. شيء انه مثل ما قالوا التوازن مطلوب انك تبتعد شويه عن وسائل التواصل الاجتماعي، تمنع الاشعار مثلا، تقننها، ما تخلي الإشعارات دائما شغالة في كل مواقع التواصل الاجتماعي. في ناس إنستا مفتوح إشعاراته، أيوة. سناب مفتوح إشعاراته،
2: صحيح.
3: واتساب نفس الحالة، تيك توك نفس الحالة.
2: صحيح.
3: وفلنفترض إنه هو طالب أو في على رأس عمل، قول لي متى بيدرس أو متى بيسوي شغله.
2: إلى جانب إنه ذكر هنا في تساعد على التشتيت.
1: ويكون يعني. أيوة التشتت
2: وكذا أيوة.
1: فعلًا بس على فكرة
3: الطاري ها
1: شفت. المعلومة ليش؟
2: لا لا لا ما شاء الله خلاص أنوار إحنا مصدقين.
1: أيوة
2: عيد. إذا في شيء عندك أبرار.
1: أيوة إني حسن من النفسية. ليش قلت إني حسن من النفسية؟ لأن يعني قبل 4 سنوات في 2022 وكان بعد وقت كورونا.
2: أيوة.
1: أني أسبوع كامل ودرت يعني حذفت كل التطبيقات.
2: أيوة.
1: فعلا نفسيتي تحسنت. ليش؟ أنا لقيت بدائل. أنا رحت مثلا كثفت قراءة، سويت أشياء.
2: أيوة.
1: بالضبط. فهني أنا حسيت لا بارتياح. ليش؟ لأن طبعا هذه التجربة اللي العزلة عن السوشيال ميديا مدة أسبوع قبل 4 سنوات بسبب أني قريت كتاب اسمه مصيدة التشتت الرقمي.
2: أيوة.
1: هذا الكتاب كان يتكلم عن أن الواحد الحين صرنا حن جميعا حتى الكبار، صح. مثلا يشتغل أي شيء يسويه بيودر شغله بيروح يفتح الانستغرام بدون ما يحس،
2: صح.
1: يفتح الواتساب بدون ما يحس، يتكلم مكالمة فجأة يلقى نفسه في الانستغرام وفي كل في هذه الأماكن. صحيح. فهذا يعني دليل على إن إحنا عندنا تشتت ذهني ولازم إن نلقى حل.
2: وهي إحنا نتفق إن هي جزء أساسي من حياتنا اليومية.
1: بالضبط.
2: ولكن شوي نعمل توازن مثل ما ذكرت الدراسة في آخر شيء.
3: صحيح. حتى أنت لما انقطعتي أسبوع فقط.
1: أيوة أسبوع فقط. أيوة. لا أكثر.
3: إذا توازن بحيث إنك تحتاجتي أسبوع يمكن شخص ثاني يحتاج يوم.
1: أيوة لا
3: أبرت ابتسم ابتسامة.
1: لا
3: تقول لا إله إلا الله من النوار.
1: لا لا لا.
2: أيوة تقول تعرف إيش تقول تقول إن هذه الدراسة تسوي علي.
1: ما كذي تبون الضحكون. أنا أسبوع لا أسبوع فكرت بلقى وايد رسائل وين كبرى مختفية وكذي ولو ناوي إن أحط مقدمة إن أنا اختفيت عنكم وكلام آخر شيء محل عبري حتى نص رسالة وأنا عبالي مشهورة.
2: لا تكملي يا ريتك ما قلتي كذا.
1: أنا كنت أنت متفاجئة تحسب إن الناس بيسألون عليك.
3: ما مشكلة أبرار أنت كسبتي راح تبالش كسبتيها راح تبالش
1: كسبت راح تبالش بس يعني على بالي إن معي جمهور طلع ماشي معي جمهور.
2: ما عليك تصير تصير
1: تسوي له.
2: إذن هذه طبعاً مستمعينا خبرنا على السريع اللي هي نقول إنه مراجعة علمية تشكك الابتعاد عن وسائل التواصل لا يحسن النفسية. موضوع حلقة اليوم يا أنوار في عندك رسائل ولا؟
1: ماشي
2: ولا تريد تتكلمي بعدك عندي رسالة؟ فهمنا فهمنا إنك قلتي توازن والله فهمنا أبرا فهمة؟
1: والله فهم
2: والله فهم
1: أريد
2: والله
1: فهم
3: لا لا لا
2: والله فاهمين بدل فاهم
1: لا والله عيب
2: ممكن فهمت عرفتي اللي قالته أنواع
1: كنتم فاهمة
2: أنواع والله مقتنعين
1: لا والله مستمعين فاهمين كحد فاهم
3: لا لا لا والله من بعد ما قال عيد يعني اللي هو الدراسة إنها تقول لا تحسن النفسية أنا أقول لكن لابد من التوازن.
2: ضيفوا ضيفوا هذه لحظة لاحظة أشوف خلنا أشوف هذه الدراسة من وين ساينتفك أيوة ريبورت رجاء يعني ممكن تراجع أنوار.
1: ايوه رجع انوار اسم قد
2: في اضافات عندهم
3: يطلبوني بيطلبوني عندهم
2: في اضافه في الدراسات.
3: اذا مستمعينا اكيد نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. الموضوع يتكلم عن العلاقات العائليه وايضا كيف نحافظ عليها وعلى متانتها وصلابتها بدون لا تتفكك او تندثر. مستمعينا ايش هي العاده اللي تستخدموها او المواقف اللي ما زلتوا متواصلين في اكيد اقامتها سواء كان حفلات سواء كانت مناسبات سواء كانت تجمعات يا ترى وهي تحسوها كفيله منها انها تحافظ على علاقاتكم العائليه.
2: وعلى 9479975 رسالة تقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم الانشغال وزحمة المهام ما أترك التجمع العائلي يوم الجمعة نترقبه أسبوعيا. هذا اللي قلناه إنه في ناس فعلا هذاك اليوم خلاص هذاك اليوم لا مساء
1: أساسي ها؟ لازم
2: ها؟
1: صحيح
2: ما ممكن إنهم يتخلوا عن هذا هذا التجمع.
1: بالضبط.
2: شكرا لك يا فاطمة. وهذا أيضا رسالة وصلتنا من العم سعيد بن عزيز الهشام يقول السلام عليكم مساكم الله بالخير برنامج تو الناس إذاعة شبيبة أنوار عيد أبرار وبدر
1: يا هلا العم سعيد
2: والمتابعين أيضا مسي عليكم في يوم الأحد أول يوم الدوام الرسمي. فيقول العم سعيد اليوم إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقب كل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فلا تدري السكون متى يكون. مساء الخير مساءك ورد وتحياتي أيضا موصولة عبر برنامج تو الناس إلى المتصل طبعا والزميل وصديق البرنامج أيضا أبو عمر العامري. في رسالة من أبو عمر العامري يقول صلة الرحم هي طاعة عظيمة وسبب لقلب البركة في الرزق وزيادة العمر ومضاعفة الأجر. تبدأ بالزيارة وتحقق بالكلمة الطيبة والسؤال المستمر عبر الهاتف ولا تقتصر على من يبادلك الوصل بل الواصل الحقيقي هو من يصل من يقطعه. كانت أنوار تقول أنه بتتعب من مسألة اللي هو المبادرة أني أضلنا مبادرة في هذا الموضوع.
3: بعدني على قراري.
2: أبو الأخ ياسر البدري.
1: ياسر البدري.
2: ذكر قال يقول في شخص مثلاً اللي هم يسموا المبادرين الزعيم أو القائد مثلاً.
1: أيوة.
2: واللي هو ينظم ويرتب.
3: القائد غير عن المبادر.
1: ياسر بس غالباً المبادر ترى هو القائد.
2: هو
1: ترى على
2: نفسه
1: فكرة.
2: ترى إحنا نتكلم عنه.
3: بس ياسر البدري كان يتكلم عن القائد في البيت.
1: يعني ولي الأمر.
2: أيوة. ما شرط الأب. ما شاء الله احيانا يكون الابناء يعني الابن الكبير او الاخ
3: الكبير ايوه الكبيرة. الاخت الكبيره ايوه أيوة. طبعا فهو القائد.
2: انا احب اوجه تحيه من هذا المنبر تو الناس لاختي لاختي فعلا المبادره في
1: ايوه وضع البنات هناك
2: شيء مبادرات كل التحيه والتقدير لاخت العزيزه
3: في شباب في كل التحيه لاخت عيد واتمنى يا رب انه عيد يوم الايام يساعدش
2: ام طيف
3: أم طيف أتمنى إن شاء الله يسند يوم من الأيام
2: ما هي
1: هنوارة دائما أم كلثوم
2: أنا إيش خليني أقول لك أنت أبرار.
1: أيوة تحية والله اللي أخذت عيد صراحة.
2: أنا ما أريد توقيت. أنا خطفة تحيات.
1: أبرار.
2: أنا بس أسألك عن الشخص المبادر، الشخص اللي ما علي يتحمل. أكيد هناك معارض في العيلة مثلا يقول لك لا أنا كثر انشغالاتي وكذا والتزاماتي ما ممكن إني أكون معاكم مثلا، بس يبقى أنه هذا الشخص لا يحرص على أنه تجمع العائلة. وطبعا أحيانا في شيء أقول أضيف نقطة هنا، أحيانا من الصعب، في أحيانا تجي ظروف معينة أنه من الصعب أنك أنت تجمع الكل.
1: صح، هذا لما يكون كل حد مشغول،
2: لكن ما تتخلى عن الدور
1: يعني. ها كل حد لما يكون مشغول
2: ممكن، وما نخلي ايضا يعني العاتق الوحيد للشخص هذا.
1: ايوه صح، لا صح كلامك.
2: ما ممكن نخلي وحده.
3: لما نتكلم عن العوائل الكبيره الحين احيانا حقيقي صعب ان احنا ننتظر كل الاخوان كل الاخوات يكونوا فاضيين في ذاك اليوم.
2: صح،
3: خصوصا اذا ما كان تجمع مثلا مرتب له قبل باشهر، فبالتالي ما نقول والله لأنه فلان ما راح خلاص ما نروح. لا، حاولوا أنكم دائما تكونوا مع بعض، متواجدين مع بعض. خلنا نقول أنه إذا اليوم ما جاء أخوي أنا أروح، إذا ما جت أختي أنا أروح، فتكونوا في النهاية تحافظوا على هذه العلاقة وعلى هذه الروابط وتكون مستمرة غير مندثرة. ولو إيش رأيك عيد أنت تقول؟
2: كلامك صحيح، والمفروض أنه يعني يكون في أشخاص معانا يعني انت في العائله. اوكي مثلا انت تكلمت مثلا عن اختك او تكلمت عن اخوك وكذا.
1: أيوه.
2: ايضا احنا ما نتركهم كذا وحدهم، هم المسؤولين فقط، نترك لهم المجال ان هم اللي يجمعونا
1: عليكم.
2: هم اللي كذا.
3: احنا أيوه وصلت لنقطتي عيد الحين.
1: افا عيد
3: وصلت لنقطتي بالضبط.
2: صح أنا اقصد شيء، انا اقصد انه يبقى أيوه. المبادر الشخص اللي يجمعنا تمام
1: موجود،
2: بس هذا ما يمنع ايضا دورنا احنا.
1: اتفق مع
2: أيوه. احنا ما جالسين ننتظر مثلا اخونا او اختنا هو اللي جالس يقوم بالدور الكبير وجزاه أيوه. الله الخير. احنا ايضا واجبنا ان احنا نتعاون معه.
3: طبعا اكيد بالضبط. يعني يمكن ينشغل اخونا الكبير اذا انشغل يعني خلاص تنقطع.
1: لا طبعا هني حد لازم يتكلم. شكرا انوار. يعني انوار دائما في النهايه في اغلب الحلقات مستمعين انوار تقول راي، أنا وعيد نحاول نكون معارضين بعدين أيدها. سبحان الله،
2: أنا ما سبقت وصراحة عارضتها يعني.
1: لا ما معارضة عيد يا ربي.
2: أنا ما
1: حما نقصد معارضة، شوي الاختلاف في الرأي
3: يا ربي. ممكن. كانت في نقطة في بالي أحاول من ساعة أتذكرها وأحاول أنت تتكلم وأنا أحاول. أحسن نطلع فاصل وأحاول أتذكر النقطة مستمعينا ونرجع لكم إن شاء الله نستكمل معاكم ما تبقى من حلقة تو الناس.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: والله طقاني بعد ابو عبد الله. والله هاي
2: عجبك
1: هاي اجي على طياره من اولها كذي عايرين.
2: الله يخليه بعدين مشكله. والله
3: لا تعال تعال خلصت
2: قاعدين عبد العطيات بعدين ايه
3: تشبهك يا ماما.
2: والله لو امي تشبهك ولا يقص راسها بالشاتور.
1: والله
2: قالت على خشمك. سلام وين كاين
1: هاجي غلام
2: مشعل
1: تشوري
2: خوبي
1: سلامت ماشي
2: تو شكون مكون انجا
1: بابا تو شكون مكون انجا
4: احنا رايحين احنا رايحين اوروبا ولا خراسان.
1: بابا هذا انا كفيله
4: تعرفه اهلا بكم.
2: اهلا
4: كيف حالكم؟
2: الحمد لله
4: طيبون.
2: الحمد لله
4: انتم ذاهبون معنا في هذه الرحله.
5: جوسبينج اخر اخبار الفن والفنانين مستمعينا اليوم يطرح لكم احد اخبار طارق العلي يعتذر لابنه حياه الفهد ومي العيدان ترد. يا ترى ماذا يحمل في طياته هذا الخبر؟ خطوة جديدة في مسيرة المصالحة بين نجوم الفن الكويتي لإرساء التسامح. ظهر الفنان الكويتي طارق العلي في ندوة جماهيرية حيث وجه إرسالة اعتذار مباشرة إلى ابنة الفنانة القديرة الراحلة حياة الفهد معبرا عن أسفه لأي إساءة قد تكون صدرت منه في أي وقت سابق مؤكدا احترامه الكامل لها ولأسرتها. وجاءت كلماته محملة بنبرة صادقة حين قال إنه يعتذر إذا كان أساء في أي وقت متمنيا أن تسامحه وأن تكون محللة له كما قال في إشارة واضحة لرغبته في إنهاء أي توتر سابق. وهو ما لاقى تفاعلا لافتا بين الحضور والمتابعين الذين تداولوا المقطع على نطاق أوسع.
6: انتشار الموضوع مستمعي الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي عاد إحياء النقاش حول طبيعة العلاقة بين نجوم الفن في الكويت خاصة بالأسماء الكبيرة اللي تمتلك تاريخ طويل من الأعمال المشتركة والنجاحات وأيضا الخلافات التي طفت على السطح في فترات سابقة. الرسالة اللي وجهها طارق العلي بدت أقرب إلى خطوة تهدئة مع ابنة الراحلة وإنهاء لحالة الجدل التي استمرت لسنوات حيث حملت عباراته طابعا إنسانيا أكثر من كونها تصريح إعلامي رسمي ما جعلها تلقى تفاعل واسع بين الجمهور.
5: في السياق نفسه أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر المقطع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليه بكلمات حملت بعدا إنسانيا حيث قالت إن من الجميل أن يتصالح الناس في حياتهم قبل أن يفرقهم الموت ليذهب كل شخص إلى عالم آخر مشيرة إلى أهمية التسامح وإنهاء الخلافات. تعليقها أضاف بعدا جديدا للتفاعل مع الموقف إذ رآه البعض دعوة عامة لتجاوز الخلافات الشخصية والفنية بينما اعتبره آخرون تأكيدا على أن الوسط الفني بحاجة دائما إلى لغة تصالح بدلا من استمرار التوتر. وبين الرسالة والتعليق عاد اسم الطرفين إلى الواجهة مجددا لكن هذه المرة في سياق أقرب إلى المصالحة من إلى الصراع. إذن خلونا المستمعين نذكركم في بداية الخلاف اختلاف فني وهو تحول بالتالي إلى أزمة إعلامية. بدأت شرارة الخلاف بين الطرفين نتيجة اختلاف في وجهات النظر حول بعض القضايا الفنية والإدارية داخل الوسط المسرحي إضافة إلى مواقف متباينة حول قرارات تخص العمل الفني والمسرحي في الكويت ومنها قضية تنظيم عمل الطلبة في المعهد العالي للفنون المسرحية حيث اختلف الطرفان في الرأي حول القرار ودور النقابات الفنية به. وطبعا ومع مرور الوقت لم يبقى الخلاف في إطار وجهات النظر فقط بل إنه بدأ يظهر في الإعلام بشكل أكبر خصوصا مع التصريحات المتبادلة والتلميحات غير المباشرة.
6: التسريب الصوتي مستمعينا نقطة التحول الأكبر أحد أهم محطات الأزمة اللي طبعا انتشرت كان التسريب تسجيل صوتي منسوب لطارق العلي عام 2018 تضمن عبارات اعتبرت مسيئة لحياة الفهد وابنتها وهو ما دفع الفنانة إلى اتخاذ مسار قانوني رسمي ورفع دعوة أمام الجهات المختصة في الكويت. وبحسب ما تم تداوله في الصحف الكويتية اعتبر هذا الحدث نقطة التحول الكبرى في العلاقة بين الطرفين حيث خرج الخلاف من نطاق الإعلام إلى أروقة القضاء.
5: وطبعا للقضاء حكم آخر ورأي آخر. أصدرت محكمة الجرح في الكويت حكما بتغريم طارق العلي في قضية السب المتعلقة بالتسجيل الصوتي بعد ثبوت الواقعة قانونيا مع فرض غرامة مالية عليه. هذا التطور جعل القضية تحظى باهتمام واسع في الإعلام الخليجي، حيث تحولت من خلاف فني إلى قضية رأي عام يتم تناولها بشكل متكرر في الصحف ومواقع التواصل. إذن بعد تصاعد الأزمة قام طارق العلي بتقديم اعتذار علني للفنانة حياة الفهد في أكثر من مناسبة، مؤكدا احترامه الكبير لها ووصفا إياها بأنها أستاذة الفن الخليجي وأن أي خلاف بينهما لا يلغي مكانتها الفنية. وفي بعض التصريحات أشار إلى أن الخلافات ليست شخصية بالكامل، بل كانت مرتبطة بوجهات النظر ومواقف فنية ومهنية، وأنه يرحب بإنهاء أي توتر بينهما.
6: وتشير مستمعين بعض التقارير إلى أن جذور الخلاف تعود إلى ما قبل واقعة التسريب الصوتي، حيث ظهرت تباينات في المواقف بين الطرفين في أكثر من مناسبة إعلامية ومهنية، خصوصا حول إدارة الشأن المسرحي وبعض القرارات التنظيمية في الوسط الفني الكويتي. ومع ذلك يرى متابعون أن حجم الأزمة تضخم بشكل كبير بسبب الإعلام والسوشيال ميديا اللي طبعا لعبت دور كبير في إعادة نشر التصريحات وتضخيم التوتر بين الطرفين. وين ما نروح
5: هذا
6: السوشيال ميديا. اي
5: أيوة والله الوسط الفني
6: في خلافات، ولكن نقول ان السوشيال ميديا هي
5: اللي تظهرها على السطح وهي اللي
6: بيئه
5: خصبه جدا،
7: يعني هي قضيه راي عام.
6: صحيح.
5: بالضبط.
6: فهذا يعني تعود جذورها الى 2018.
5: ايوه،
6: بين الفنان
5: يعني
6: الراحله
5: من 7 سنين تقريبا.
6: أيوة. حياه الفهد وايضا الفنان الكويتي من طارق العلي.
5: لاول مره يعجبني تصريح مي العيدان. دائما انا من الناس شوي المعارضين لتصريحاتها.
6: أيوة.
5: لكن هالمره تصريحها رائع وجميل، وتعليقها على هالموضوع صحيح. انه هاي الخلافات لابد من التعامل معها اولا في حياه
6: في البدايه
5: الأشخاص.
6: صحيح، في حياتهم
5: وفي البدايه
6: مش مماتهم عاد.
5: بالضبط.
6: الاعتذارات وكذا،
5: وانه طبيعي انه يعني المساحة الإعلامية والفنية والمسرحية والدرامية مليئة بالخلافات المختلفة.
6: صحيح.
5: وهذا شيء طبيعي يعني من المهنية أن يكون في خلافات، لكن كيف نتعامل مع هذه التوترات والخلافات؟
6: صح.
5: هنا يجي
7: أيوة بس شوفي، أنا لما قريت الخبر كامل قبل قلت أنه صح متأخر طارق العلي. لما قريت يعني لما شفنا الخبر كامل عرفنا أن طارق العلي لا هو اعتذر منها في عدة مناسبات، يعني حتى قبل لا تتوفى حياة الفهد.
5: أيه.
7: هو معتذر منه وأكثر من مناسبة اعتذر.
5: أيه. لكن نرجع ونقول ما نعرف كيفية طريقة الاعتذار، ما نعرف أي تفاصيل في النهاية. الأشياء اللي تصير بين اثنين نحن ما نعرفها.
7: صحيح. بالضبط.
6: صحيح أنوار. وخلينا نذكر أيضا في استضافتنا للمحامي الأستاذ خالد الراشد.
5: بالضبط.
6: في برنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة أيضا بيّن أنه أيضا بالنسبة للفنانين طبعا هي تحدث، وكان تعقيبه على أنه كأنه يقول فات الأوان،
5: يعني
6: فات الأوان الاعتذار في هذا الوقت. يعني
5: بالضبط. وإن كانت هناك محاولات خلاص ما صارت، ما في داعي أن نحن نجي ونظهرها مجددا على السطح خلاص. يعني
6: إذن مستمعينا هذا هو خبرنا في جوسيبينغ آخر أخبار الفن والفنانين. إليكم هذا الخبر مستمعينا الكرام. اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، وبهذا يكون يوم الأربعاء القادم الموافق 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وعمان بخير وسلطان بخير وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بألف صحة وسلامة وخير إن شاء الله، وعلى أمتنا العربية والإسلامية.
5: آمين يا رب. كل عام بخير شباب، جاهزين للعيد؟
7: جاهزين
6: 100%. هذا السؤال
7: الحمد لله رب العالمين جاهزين. الحلو إنه خلاص يعني

0: صار بسرعة الحين غير أبرار الحين صاروا لا يروحوا يعني معارض مختلفة أيوة
1: ويتشرون
0: أيوة يتشروا لا لا لا بتحصليهم بعدهم جاهزين.
2: كل عام كل عام وانتم بخير مستمعين الكرام, ونرجع لموضوع حلقة اليوم طبعا في آخر أربع دقائق من البرنامج
0: في آخر أربع دقائق من برنامج. وأكيد مستمعينا في دراسات وأبحاث على موضوع حلقتنا اليوم تقول من هارفارد يونيفرسيتي إن العلاقات الأسرية القوية تعد من أهم العوامل المرتبطة بالسعادة والصحة النفسية على المدى الطويل. فإذا كنت تريد تكون سعيد مدى طويل حافظ على علاقاتك الأسرية والعائلية.
1: إذن فعلا يعني دائما حنقول إن العلاقات الأسرية هي اللي تساعد أصلا تخلي الإنسان كذا
2: على فكرة تحسين النفسية أيوة.
1: تحسين النفسية
2: بدل التواصل الاجتماعي
1: بالضبط
2: بدل مواقع التواصل الاجتماعي
1: أيوة خليك مع أهلك استانس معهم.
0: هاي دراسة نشرتها American Psychological Association أيوة. أيوة عن هذا إن هي تقلل من التوتر وتحسن النفسية وتعطيك طاقة إيجابية.
1: طيب يعني هذه الدراسة أثبتت أن فعلا يعني نحن متعودين نحن كعمانيين متعودين على صلة الأرحام كذي فهي شيء إنه وضح إنه فعلا ليش دائما حن آبائنا وأجدادنا يوصون على صلة الرحم. طبعا ليش إنه جزء لا يتجزأ من وصايا الإسلام
0: صحيح.
1: لكن أيضا من يعني اجتماعيا لأن فعلا هو يحس الإنسان يعني ما يتخلى لو إيش ما صار ما يستغنى عن أهله
2: أكيد. صحيح ونكون مبادرين هاي جميعا
1: نكون مبادرين
2: أيوة هذا رسالتنا الأخيرة
0: مبادر
2: ولا ما بادر أبادر
1: بادر أنا أقول لكم بادر.
2: علي خاطر النجاد يقول طبعا هو يتكلم عن اللي هي في فقرة ولاية حكاية ولاية دماء والطايين
0: أيوة إيش يقول علي
2: هو فقط كان يجاوب على
0: إجابتك صحيحة علي.
2: شكرا لك يا علي علي خاطر النجاد. وهذه أيضا رسالة من الأخ العزيز مخرج برنامج تو الناس بدر البلوشي يقول مساء الخير مساء الأحد اللي دائما بدايته خير. أول شيء مبارك لكم حلول شهر ذي الحجة الله يكتب في لنا جميعا الخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا التجمع العائلي هو اللي يخلينا قريبين من بعض رغم الظروف المسافات والدوامات ها. إذا طبعا كان تجمع على وجبة معينة أو مثلا نتذكر أيام زمان ونلعب إحدى الألعاب لزيادة الألفة إن كان طبعا إذا كانت هناك أونو ها
1: الأونو أهم شيء
2: ولعبة السلم والثعبان
1: أيوة.
2: والله حلوة هذه الألعاب
1: هلا الألعاب حلوة أيوة. تفعالية يعني حق العائلة
2: أيوة أنا ما أنوار قلت أنت في بداية البرنامج أنه أيضا من التجمعات هذا أكيد يعني يكون فيها ألعاب فيها فعاليات
1: صحيح.
2: فيها
1: أيوة.
2: كذا فيها تشجع. تنويع يعني
0: بالضبط تشجع وتحمس الأطفال والمراهقين إنهم يتحمسوا لهذه التجمعات
2: بالفعل.
0: يتوقعوا إنهم ينتظروا شيء في هذا التجمع مش بس مجرد يعني جلسة سوالف ويمكن سوالف بعد ما تناسبهم يقولوا سوالف كبار ليش نروح
1: مثلا ملل وما أدري شو
0: بالضبط
1: فيكون هذا تشجيع الفعاليات إذا حتى هذا التوزيعات يعني لو كان مثلا توزيعات جوائز بسيطة جوائز رمزية هذا بعد تضيف ضحك وتضيف مرح
0: أكيد
1: إني يعني أنا حصلت على الشيء الفلاني وكذا
2: صحيح. أنا بنختم البرنامج بس ما يصير إنه
1: ماي
2: يعني المتصلين يتواصلوا معنا وحتى لو باقي ثاني يعني بعد إذنك بدر
1: ناخذ الاتصال ليش ما ناخذ
2: السلام عليكم تو الناس
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال
2: أهلا وسهلا حياك الله
3: أحمد فايف طبعا بدخل في الموضوع وبختصر عليكم أنتوا على مشارفكم تنهوا البرنامج
2: أبو علي حياك الله تفضل أبو علي
3: بس نقطة كنت نسامع عنها من أنوار والأستاذ أبرار لما قلت أنا كلمة أن التواصل المستمر فهم قالوا إنه ما شرط يكون الاتصال يومياً وما أدري إيش أنا ما ذكرت الاتصال يومي عشان أوضح النقطة
1: حلو.
3: أنا أقول إنه التواصل المستمر متى ما أتيحت الفرصة
2: أيوه.
3: يقوي من العلاقة
1: نعم
3: هذه بس النقطة اللي بغيت أوضحها يعني ما شرط
1: الاتصال
3: يومياً هي هذه هي الفكرة
1: الله عليك أوصلها. يا أحمد
0: يعطيك العافية أحمد عليك. أحمد أنت وأنوار تتشابهون
2: على فكرة
1: تتشابهون في نقطة يا أحمد إني لو هش ما صار لازم توضحون لازم تعطون الرأي
2: أنا كان ممكن
3: عشان توضح الفكرة
1: لا فعلا الفكرة واضحة يعطيك العافية يا أحمد ما قصر
2: تسلم يا أحمد
3: حياك سلام
0: الله يحييك يا أحمد شكرا
2: ما بيت
1: أحمد عجبني أبداً
0: والله عجبني
1: هو أنوار نفس النقطة ترى
2: الله يعيننا الله يعيننا شكرا لك يا أبو علي فقط التوضيح
0: الله عليه كل ما أطيحت لك الفرصة بالضبط لك تواصل
1: أنا عن نفسي ما أوضح جاهل أقول براي كذا فهموا براي بيكم يفهموني بعدين صح
0: لا
1: براي
0: بعشان أبو علي يوم ماشي صدق كذابك مرة بالمرة لا تبيتها تصير علينا ونحن كير مستمعين دائما وأبدا معكم وأنتم حبل الوصل للمستمعين

0: لنا سكر حلو للبرنامج أيضا دائما وأبدا وقود البرنامج وخط اللاعب الأول مثل ما يقول بدر. مستمعينا نحن وصلنا لآخر الدقائق الأخيرة من برنامجنا اليوم برنامج تو الناس، وحديثنا أكيد كان عن العلاقات العائلية واستمراريتها، وهي أكيد في دينا مستمعينا نحن نستمر مع هاي العلاقات ونقويها أو أن نضعفها.
1: إذن مستمعينا هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، أكيد نلتقيكم بنفس التوقيت بكرة بإذن الله تعالى من الساعة 5 للساعة 8 المساء، خلكم ثابتين في مع الشبيبة. وأكيد هذا تحيات مخرج البرنامج بدر البلوشي، وأيضا تحيات عيد الخويطري وأنوار العلوية وأبرام شفرية، ونشوفكم على خير.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلانة. عيش حياتك خليك شبابي.
1: شبيبة FM
0: 90.5 مصر و 98.5

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: صديق شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

95 מסחר, או בפרמיינים 95 מסחר, סרנה.

لو عشت طول عمري اقف في جمايلي الغالية علي اجيب من

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

Ne fii azi.

Yeah.

ولا الملحمة لا وزارة.

حياتك. حياتك. وخليك شبابي.

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

قد علمت بأنها سوف يفنى كل ما فيها. إن الأمور التي في اللوح قد كتبت إما تك وإلا أن تأتيها. أين الملوك التي كانت على وجل فللمنية آجال تقضيها. النفس تبطشها والكف يبسطها والدهر ينشرها والبين يطويها. من يشتري جنة الفردوس يسكنها بركعة في ظلام الليل يخفيها. أو سده لهفة المسكين في سنة غبراء منحلة عمن غلا فيها. فجنة في جوار الله ينزلها مخلدا ليس طول الدهر يفنيها. حيطانها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها عسل صاف كذا لبن كذا كماء وخمر طاهر فيها. فيها جبال من الياقوت شامخة بالنور ساطعة سبحان مرسيها. فيها طيور كمثل البخت طائرة على الغصون ترفرف في نواحيها. العرش سقف لها والله زينها والخيل مسرجة من عسجد فيها. من درة رطبة بالمسك قد ضمخت فيها معادن أخرى لست أحصيها. أستارها النور والأركان من ذهب والفرش استبرق خضر

0: فأول الحد بالفردوس متصل وقبة لكلم الله بانيها، وثالث الحد نحو الخلد متصل عيسى ابن مريم وسط الخلد تانيها، ورابع الحد فيها الباب من ذهب وقبة المصطفى هناك عاليها، دلالها المرتضى والله بايعها، رضوان خازنها جبريل ناديها، فتلك دار البقاء طاب المقام بها، يا نعم داخلها مما يرى فيها، فاسكننا بها يا ربي يا سندي يا خالق الخلق انسيها وجنيها، ثم الصلاة على المختار سيدنا خير البرية قاصيها ودانيها، والآل والصحب والأتباع ما قرئت لا تأسفن على الدنيا وما فيها.
1: عيش حياتك وخليك